0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. خمس أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: جبل لبنان على يوتيوب، عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقها، بغديع، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
0: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: حظك على الهواء.
4: تمنحنا الشمس وعطارد في برج السرطان طاقة من التواصل العميق والشفافية، بينما يضفي المريخ وأورانوس في الجوزاء رغبة عارمة في التجديد والانطلاق. دعونا نكتشف معاً ما تحمله لكم الأفلاك في سطورها اليوم. الحمل. يتواجد زحل ونبتون في مربع برجك اليوم، مما يدعوك إلى التمهل والابتعاد عن التهور الفكري. تشعر برغبة في إعادة ترتيب أولوياتك وبناء أسس متينة لخططك المؤجلة. خذ نفساً عميقاً ولا تستعجل النتائج. الثور. قد تجد حلولاً لأمور عالقة تخص علاقاتك الشخصية أو المهنية. يوم مناسب جداً للاعتناء بصحتك الجسدية والنفسية. الجوزاء. طاقة الحماس تبلغ ذروتها لديك مع وجود المريخ وأورانوس في برجك. تشعر برغبة عارمة في التغيير وكسر الروتين، والأفكار الإبداعية تتدفق إليك بغزارة. استغل هذه الحيوية لإنجاز المشاريع الصعبة، لكن احذر التسرع في اتخاذ القرارات المصيرية. السرطان. أنت في أوج توهجك اليوم يا صديقي السرطان، فالشمس وعطارد يقترنان في برجك ليمنحاك حضوراً ساحراً وقدرة استثنائية على الإقناع والتعبير عن مشاعرك وأفكارك بوضوح. يوم مثالي للنقاشات المهنية وتوطيد الصلات الاجتماعية. الأسد. القمر والمشتري يحلان ضيفين ثقيلين بالخير في برجك اليوم. طاقة الحظ والوفرة تحيط بك، مما يرفع من معنوياتك وثقتك بنفسك إلى السماء. فرصة ممتازة لتوسيع آفاقك أو البدء بخطوة استثمارية، فالحظ يبتسم للمبادرين اليوم. العذراء. تتألق كوكبة الزهرة في برجك لتضفي عليك سحراً خاصاً وجاذبية لا تقاوم. على الصعيد العاطفي الأجواء دافئة ومليئة بالتناغم، أما مهنياً فدقتك المعهودة وتركيزك العالي يجعلانك محط أنظار وإعجاب الجميع.
5: الميزان، تبحث اليوم عن التوازن المفقود، والتركيز ينصب على تنظيم أمورك المالية والعملية. قد تضطر لتقديم بعض التنازلات البسيطة لتسيير الأمور بسلاسة، لكن النتيجة ستكون لصالحك تماماً على المدى الطويل. العقرب، تتحسن الأجواء تدريجياً وتجد نفسك مدفوعاً نحو التحرر من بعض الضغوط السابقة. حدسك اليوم قوي جداً، فاستمع لنداء قلبك خاصة في القرارات التي تتعلق بالأشخاص المحيطين بك.
6: القوس، تواجد القمر الأسود في برجك قد يثير بعض المخاوف الدفينة أو يضعك أمام مواقف تتطلب حكمة وضبطاً للنفس. لا تدع الهواجس تسيطر على يومك، وركز على الجوانب الإيجابية والعملية في حياتك.
7: الجدي، تركز اليوم على الجانب الاجتماعي والشراكات. الأجواء تدعوك للخروج من عزلتك المعتادة وتبادل الآراء مع شريك حياتك أو زملائك في العمل. التعاون اليوم هو مفتاح نجاحك وتجاوز أي عقبة.
8: الدلو، كوكب بلوتو يتراجع في برجك، مما يدفعك إلى مراجعة داخلية عميقة لبعض القرارات القديمة. يوم مناسب للتخلص من العادات السلبية وتطهير مساحتك الشخصية مما لم يعد يخدم تطورك.
9: الحوت، تفتح أمامك أبواب لفرص جديدة تتماشى مع طموحاتك المستقبلية. لا تتردد في قبول التحديات، فأنت تمتلك القدرة الإبداعية والروحية لتخطيها بنجاح باهر.
1: حظك على الهواء.
10: 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، jabellebnan.com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: كل العصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إلي.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: وجاب المجوز
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة، وأحياناً حتى من القصة نفسها.
2: راغب في قربك أنا راغب.
3: كانت الكرم نتسني.
0: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
4: الشرد ونهر العاصي شايع المهرة عاصي.
0: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان على موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج jabellebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الأربعاء 15 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10. أسئلة وجودية نطرحها، وجودنا بهالحياة، وجودنا بهالوطن، هالوطن الرائع اللي في منا كتار بحبوه، وفي منا ناس بيكرهوه وما بيطيقوا، وما بيطيقوا الأرز اللبنانية. عرفتون؟ في ناس مستترين وناس علنيين. اللهم نجينا من أعداء لبنان المنظورين وغير المنظورين. منظورين هلأ معروفين، معروفين عملاء إيران، وفي غير منظورين عملاء داعش تنظيم الدولة الإسلامية، واثنيناتهم وجهين لعملة واحدة، كلهم ناطرين وعم يتربصوا وطننا لبنان. ولولا وجود الجيش اللبناني البطل وقوانا الأمنية الشرعية كانوا فتكوا فينا اثنيناتهم. هلأ الفريق اللي معه أسلحة واللي كانت حجتها تحرير الوطن، وحلبوا حلبوا حلبوا ورجعوا طرقون لبطة، ورجعوا وصلوا على قلعة الشقيف. القناة 12 الإسرائيلية نشرت مبارح صورة لرجال من ونساء من الجيش الإسرائيلي قاعدين داخل إحدى غرف المحصنة بقلعة الشقيف، قلعة قديمة يعني العرض الحيط 2.3 متر، وهم يحضروا مباراة المونديال. هيك بدكن يا عملاء إيران، يلي باعكن أحد العملاء واللي كمشته القوى الأمنية اللبنانية، القوى المخابراتية اللبنانية، واعترف إنه باع قياداتكن بحفنة من الدولارات أو اليورو، يورويات. شو من قلب صفوفكم من جوا، كل العملاء اللي فتك بحسن نصر الله واللي قبله واللي بعده، اعترف قدام القوى الأمنية الشرعية اللبنانية إنه هي عم تكمش لكم هون، أنتم ما بتقدروا تكمشون لأنه هيدول موجودين جواتكم يا إيرانيين، موجودين بصفوفكم ومسؤولين، مسؤولين كبار وصغار ومقمطين بالسرار بقلب صفوفكم، عم بيسلموكم واحد ورا التاني، كبيركم وصغيركم. تسلم أحد العملاء 9,000 يورو، هيدي أكبر مبلغ قبضه، باع راس قياداتكم 9,000 يورو ودفعة تانية 6,000 يورو. عملاء رخاص من داخل صفوفكم، خلصوا نفسكم وسلموا أمركم للشرعية اللبنانية يا يا يا أخوتنا بالوطن. للأسف يعني بتحملوا التذكرة اللبنانية، بدنا نخاطبكم يعني، بدنا نحكي معكم، لأنه زورا وبهتانا بتحملوا التذكرة اللبنانية. ساعة البدكم تتمسكوا فيها تحت طقرتوا مساعدات واللحلايح، تقبضوا لحلايح مساعدات، مثل ما قالت إحدى كنا، وين اللحلايح؟ ما في لحلايح، بدنا لحلايح، بدها مصاري، ما بدها مساعدات، ما بدها أكل. الأكل عم بيكبوه على أطراف البعض، يعني إحنا مش عم نحكي عن الأوادم المهجرين. هلا بيطلع واحد شي واحد هيك حاطط صورة حسن نصر الله على الواتساب تبعه، إنه أنت عميل إسرائيل، وأنت ما على كل، على كل من أنا جوني الصديق مقابل إنه عم يتهمه رئيس الجمهورية بالعمالة، المؤتمر على الدستور واللي حامل سيفه من المدرسة الحربية لحديت ما صار قائد للجيش اللبناني البطل، ورجع صار مؤتمر على الجمهورية اللبنانية والأرز اللبنانية، بيقولوا يا عمال بقى معلش جون الصديق ما قاله بالجميل،
إذا اتهمتوني بالعمالة. أي نعم أنا عميل للأرز اللبنانية، أنتوا عملاء للفرس، وفي عملاء لتنظيم الدولة الإسلامية كمان، هدول نايمين بالشمال وببعض المناطق، انتبهوا مش ناسينكم ولا ناسينهم. ما حدا يفكر أنه نحنا هيك يابا أنه حاطين براسنا الشيعة، لا، الشيعة براء منكم يا عملاء إيران. دمرتوا لهم بيوتهم، خربتوا لنا بيوتنا نحن وياكم، خربتوا بيوتكم وبيوتنا، دمرت قياداتكم ب9,000 يورو، 9,000 يورو و6,000 يورو. يا على كل إيش كتير رح نحكي عنها. بدنا نحكي كمان، نرجع نتوجه ل شو بدي سميه، رئيس نقابة، رئيس جمعية، رئيس نادي استيراد المحروقات، مارون شماس. صباح الخير أستاذ مارون شماس، صباح الخير. بكل احترام، ما بدك ترد رح ضلني سميك ليوم القيامة. أوكي؟ لك شفتوا كيف بيطلع دغري سعر المحروقات، بيرجع طلع بالأسانسار، كان عم ينزل على الدرج وحملته زلحفة. ليه؟ طب ليه مارون شماس؟ طب ليه كده؟ ليه كده يا مارون، يا مارون شماس؟ أنت بدك توضح لنا. ما بدي لا البراكس ولا من لف لفيف البراكس ولا أبو شقرة، كل واحد دميته أتقل من التاني يطلعوا يوضحوا لنا. طلع أنت بخف دمك مارون شماس، يلا بحلفك، بحلفك باسم مستمعي إذاعة جبل لبنان واللبنانيين، لماذا لم تنخفض أسعار المحروقات في لبنان مع انخفاض أسعار النفط العالمية، وطلعت رجعت تطلع بالأسانسار ابتداء أنا من امبارح وقلت امبارح؟ ليه مارون شماس؟ ناطرين، ما بدك تجاوب للشعب اللبناني عبر جبل لبنان؟ راح نضل نطرح السؤال عليك، وسلامة قلبك من عملية القلب المفتوح، سلامتك يلا، وسلامة قلب كل مين مريض بوطننا لبنان، بهالوطن المريض ببعض شعبه وببعض مسؤولينه. قولوا الله. خلينا نبلش سوا أنا وياكم عندنا كتير إشياء، اوعى تتركوا، اللي مضطر يترك الحاضر يعلم الغايب، خلي رفقاته بعدين يخبروه شو عم نحكي نحن من هلأ للعشرة، أوقات 10 إلى 5 بتجد علينا شغلة خطيرة جدا ومنقولها فترة متكاملة. وتحية للي بينضموا لألنا واللي بيضطروا أنه يغادروا بسبب أكيد ظروف عملهم أو ارتباطاتهم. من سنة 1984 الزمن الجميل، كلود بارزوتي، Prends bien soin d'elle, sois lui fidèle.

0: للزمن الجميل 1984، كلود بارزوتي. كلود بارزوتي من أصل إيطالي وما بيحبوه بفرنسا، ما بيحبوه. لما رحت على فرنسا لحتى ساهم بإنشاء المكتبة الموسيقية وغيرها من الأمور بإذاعة الشرق بباريس بالثمانينات، وكان سوفان جو بانس افو مدام وغيرها من الأغاني، ونقعد نغنيها بكل هيك عفوية حتى ما أقول هبل العشرينات والخمسة وعشرينات من العمر. يا بقى كنت التقي بأصدقائي الفرنسيين اللي كنت اتراسل أنا وياهن، رحت أقمت مدة بفرنسا إذا اعتشاري قبل ما اشتريها رفيق الحريري، كانت لرغيد الشماع ووالده كمان رجال أعمال من صيدا بيملكوا ولا إذاعة الشرق بباريس. فالشباب والصبايا الفرنساوية إنه هيك
1: بلا بلا منو كلود بارزوتي
0: يعني يصيروا رح يستفرغوا أجلكم، إنه هذا إيطالي بغني فرنساوي. فكان بالحري اللي بيحب خوليو إغليسياس، يعني بعده يمكن ما خارج حروفه بالفرنساوي كلود بارزوتي جيدين ومرتبين، إنه حبيب القلب حبيب العمر خوليو إغليسياس مواجهة تامة جسوي توجور لمامة يعني إنجليش مان إن نيويورك. بلكن نسمعها بعد شوي إنجليش مان. أوقات أنا بكون هيك إنجليش مان إن نيويورك، اللي بيتعلم فرنساوي بالأول سهل عليه يتعلم الإنجليزي، بس كمان يا لطيف شو في أستاذ مندور باللغة العربية هذا بالمسلسل بكسر إليه مرصاص قد ما في أغلاط باللغة العربية، يا ما في أساتذة مندور من المحبين ومن المستمعين بيكسروا قلم لما بحكي إنجليزي ببعض الأحيان، يعني بقراها على شكل فرنساوي لأنه أخذها أنا بالفرنساوي بقى هي بتنلفظ. يعني مثلا ما بعرف أنه استوديو داف كات، هي أنا كنت أقول ديف لأنه دي أو أ، بقى صلحوا لي إياها الصبايا بداف كات بالحزمية مطرح ما عم ندبلج مسلسل المشردون. امبارح منزع بعتقد كنت عم بسمع من قلب استوديو عندي بالبيت، عم بسمع صرخات التشجيع لمباريات، مش هيك كان في مباريات عم تنقل امبارح على الام تي في، فما بعرف اذا اليوم نقدر نزمط بشي حلقة او انه لجمعة الجاي. المشردون ودوري هو امجا يعني عمي عمو جودت عمو هيك والمحب لا تبعه محب الحي كله ومحب المجتمع كله هنيك عمو جودت وخي حشمت نائب الممثلين السابق الدكتور جان أسيس اخذ دور خي حشمت وبصرخ له انا حشمت بينقص كله سوا. وامنا والدتنا انا جودت وحشمت خيي هي الممثله القديره جناح فخوري، وبيمرق اسمي بنفس الرانجي انا وياها قبل ما يفتح المسلسل بعد الجينيريك، يعني بنهايه الجينيريك قولوا الله. يا بقى هيك انجلش مان ان نيويورك. وفي ناس بيلفظوا كمان يعني من اللي معلمين انجليزي من الاول كمان كوارث، ممكن مش ممكن يتعلموا الفرنساوي. اللي متعلم فرنساوي مؤسس عند الرهبات او بمدارس فرنسيه ممكن يحكي انجليزي بيزمط فيها بنسبه 70-80-90% اوكي بيمشي الحال، بس اذا شخص مؤسس على الانجليزي وبده يحكي فرنساوي يا لطيف يعني بالزمانات لوز أخضر بالفرنساوي أماند فيرت بالبلوريال يعني أماند دي او اس وفيرت تي او اس تنتهي. ف بتصير عند الإنجليز اللي تعلموا اللغة الإنجليزية من صغرهم بتصير أمانديس فيرتس. هون صاروا مثل خوليو إكليسياس. Moi je t'aime, je suis toujours le même.
1: يلا بلا أي تأخير عنا إشياء كتيرة نحكيها نحن وياكم عن وطننا لبنان عن إشياء كتيرة. الرقم اللي ينتهي ب957 يسعد لي صباحك بعت لي يبدو أن احترامي لبعض البشر لم يعد يليق بهم. يسعد صباحك أو صباحك المستمع أو المستمعة وحكم نسمع نحن وياكم بعد شوي في حكمة بعت لنا إياها طبيب وجراح زراعة الأسنان دكتور غسان نمار كمان حكمة. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 المستمع اللي نيكني مشمش ما بعرف إذا شاب ولا صبية مبارح طلبنا ما تطلبونا الرقم اللي ينتهي ب820 ما تطلبونا طلب بعتولنا رسائل صوتية أو مكتوبة. هلأ ما بعرف إذا كان في شخص باعت مبارح 5:30 بعد الظهر لزميلي بالفترة بعد الظهر أو لألي. يلا بنسمع خلينا نسمع.
2: في طلب تاني لبلدية بيروت بس شاطرين كل يوم فضيحة سرقوا بغطوها سرقوا بغطوها سرقات ليوم السرقات. أوكي ما عم بقول لكم زفتوا الطراط رقعوها يا أخي أنا في جورة حد البيت رح جبت كيس ترابي وأنا عملتها لأنه عم بنزل فيها كل يوم. ما هي بتنزلك يا بدك تزيح يكون جاي توتر بعكس معك هذا التوتر زون المجرمين بدك تخلص منه بدك تروح تنزل بالجورة كل جمعتين ثلاثة في بيضة بدها تنكسر يا متفقين هني والكراجات ما بعرف وهيدي انسى جورة واني مخبينا بالام تي في والنايب مخزومي جاء شاري وحدة بخليها للانتخابات للترقيع هي مش للتسفيد بس اخي راضيين فيها اشت البلدية لتشتري وحدة ما خليهم عندي وحدة ورجع ضبة يعني لا بيرحموا ولا بيخلوا رحمة الله عم يقرطوا ضرائب باليوم الهبل البلدية يرقعوا يجيب الترابي يا اخي ما يزفت يحط كون يزفتها تاني وما بتخلص تنزل فيها نصها يا اخي مش كلها ما بعرف بقول لك ما في بادجت ما في بادجت يا بدي يقرطوا بالمليارات يا ما بتمشي الله يعين.
0: يسعد لي صباحك يسعد لي صباحك. في مستمع مبارح عم يشكي انه عم يشتغلوا بالنهار تذكرتوا اللي كانوا معنا مبارح عم يشكي انه عم يشتغلوا بلدية بيروت بالنهار بين ناس بتشكي انه عم يشتغلوا ولو كان بالنهار قلت له عم يطبخ ارحمهم معلش انه يشتغلوا بالنهار وبين ناس تانيين مش عم يشتغلوا بالمرة عم يشكوا الله أعلم يا لبنانية أكيد نحنا بنحترم كل رسائلكم والله محييك. الرقم اللي ينتهي بال126 الله يساعدنا على هالبلد والله يخلص لنا هالبلد من براثن عملاء إيران الفرس وعملاء تنظيم الدولة الإسلامية كمان اللي عم يتحركوا عم بيحاولوا يتحركوا بس ما تخافوا جيشنا اللبناني البطل وقوانا الأمنية الشرعية صالين لهم. صوتك عالي جبل لبنان كمان اسمعوا أنا بدي أهديكم حكمة مستمعي جبل لبنان دكتور غسان نمار. إن لم تقم ببناء أحلامك سيقوم أحدهم بتوظيفك لبناء أحلامه. الله نعم في دعوة بدعية دايما وخاصة يوم عيد ميلادهم لباتريك وسدريك اللي صادف الشهر الماضي يخلي ولادكم ربي أعطيهم حظا ليخدمهم أصحاب العقول ولا تعطيهم عقلا ليخدموا أصحاب الحظوظ. بهاي هي ذاتها أنه إذا أنت ما بنيت أحلامك أحدهم رح يوظفك عنده ليبني أحلامه. الله
1: الله أكبر يا وطن. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ المزيد والمزيد بعد البريك. كمان بعد أيام الأيام بالنعمة، النعمة صدر قرار من أكثر من حوالي سنتين أو ثلاثة بتقسيم النعمة إلى بلديتين بناء على طلب الأهالي، بلدية النعمة وبلدية حارة النعمة. النعمة مسيحية مارونية وحارة النعمة سنية، وهذه مكونات المجتمع اللبناني. يعني مثل ما صار خبرتكم بلدة نبحة بالبقاع بالرايح شوي من دير الأحمر، نبحة انقسمت إلى قسمين من سنوات طويلة وصارت نبحة الدمدوم الشيعية ونبحة المحفارة المسيحية المارونية. هذا لبنان في تعايش وفي مطارح تانية بيحبوا أنه يكون المساحات المشتركة، كل واحد يزبط أموره بالإشياء اللي بيدفعها أو اللي ما بيدفعها. في ناس بمتنع، يمكن بس يصير عم يدفع لربعه بيصير بيلتزم بالدفع، إذا عم يدفع لمجموعة معينة أو لاجتماع معين بيقول لك خلص شو بدي فيهم، يلا يلا يلا ماشي الحال. هيدي هي بين أحلام، أخ بين أحلام الفرس وولاية الفقيه، وبين أحلام الدولة الإسلامية داعش تنظيم الدولة الإسلامية. الله يساعد بلدنا لبنان ويحميلنا قوانا الأمنية الشرعية، لأنه لولاها كانوا فتكوا فينا. وفي كمان مسيحيين زعران، يعني كمان ما تفكروا أنه هيك أنا عم هاجم لا سمح الله الشيعة أو السنة أو الموحدين الدروز، كلهم عندهم كفوتهم من المجرمين من السرقين، كله موجود مسيحي ومسلم وموحد درزي، الآدمي موجود وأنا وياكم والحق أكترية، والزعران موجودين واللي عندهم أحلام دولة مسيحية أو دولة سنية أو دولة شيعية كلهم موجودين. خسئوا لأنه عنا قوى أمنية شرعية وعنا أرزة لبنان هي اللي بتجمعنا، هيدي الأرزة اللي بتجمعنا. بقولوا الله بريك وبنرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب
3: كراكيب. مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
4: ياي شو عندك ألعاب؟
5: كلها ألعاب جديدة.
4: مين جاب لك هالألعاب؟
5: أهلي جابوها بعيدة.
2: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-5959.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: هيدا هي، وهيدا وطننا لبنان، وهيدا نحنا وثقافتنا.

مهرجان عياد بيروت يلا قربت كتير كتير. بكرة الخميس 16 تموز 2026 عبير نعمة بالووتر فرونت واجهة أنطلياس البحرية. مهرجان عياد بيروت تو يو تو سي جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي وسيدة جيسيكا وردي المر زوجة جهاد جابرييل المر وكل فريق العمل مستنفر الله يعطيهم ألف عافية. كمان مدير إذاعة جبل لبنان كلود قواس وكل فريق العمل مستنفر لاستقبالكم لتأمين رفاهيتكم وكل الأمور الحلوة من الصوت والإضاءة والصورة والتصوير. إذا بكرة عبير نعمة فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس يلا إذا باقي عدد من المقاعد احجزون هلا فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. خلينا سوا أنا وياكم نتوقف مع عبير نعمة وأغنية مشتركة مع شرب الروحانة أداء عبير نعمة اللي رح تسمعوا صوتها الحلو ووجودها الحلو بالصوت والصورة. كلمات جاد الحاج ألحان شرب الروحانة قهوة قهوة يلا مع قهوة الصباح عبير نعمة. شرب الروحانة كلمات جاد الحاج جبل لبنان

عبير نعمي بليلة حلوة كتير بكرة الخميس 16 تموز

عبير نعمي مهرجان عياد بيروت وليلة حلوة كتير بكرة الخميس واجهة أنطلياس البحرية

0: عبير نعمي والصوت الحلو. موعدكن معها بكرة إن الله راد بليلة حلوة كتير. أغنية قهوة كلمات جاد الحاج، ألحان شرب الروحانة، سمعناها من جبل لبنان. ورح تسمعوا إشياء كتير من ريبرتوار عبير نعمي بكرة المساء، أول ساعات المساء. أنطلياس ووتر فرونت، واجهة أنطلياس البحرية، مهرجان أعياد بيروت، فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. انضموا لألنا وأهلا وسهلا فيكن. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان، وهيدي جبل لبنان، إذاعة الحضارة اللبنانية. وكل مستمع حضاري بينضم لألنا. صوتك عالي جبل لبنان. مع مرور 5 سنوات على تأسيس وطن الإنسان، 5 سنوات مشروع وطن الإنسان اللي أسسه النائب نعمة جورج فريم، وانضم له العديد من الفعاليات والمفكرين والمثقفين والمواطنين. مشروع وطن الإنسان و5 سنين، السيد سامر أبو عراج هو عضو في المجلس التنفيذي ومنسق اللجنة التوجيهية في مشروع وطن الإنسان. خلينا نسمع سوا 45 ثانية من مشروع يؤمن فيه وطن الإنسان. كلمة لألك وصوتك العالي أستاذ سامر أبو عراج. صوتك عالي جبل لبنان.
1: المحاور اللي عم نشتغل عليهم أغلبهم أنجزوا، هن بيتغطوا كل جوانب حياة الإنسان بلبنان. التغيير الأساسي بحياة الدولة ببلش بقانون الانتخاب، كل واحد عنده امتيازاته الكاملة. نحن عملنا نظام لا مركز موسع، نحن عم نعاني من مركزية، مجتمع مركب مثل المجتمع اللبناني مش ممكن يندار بدولة مركزية. المجتمع المركب بده نظام لا مركزي موسع، أي اقتراح قانون بده يتصوت عليه بمجلس النواب تيصير قانون فعلي. يعني ما بيكفي الواحد يكون عنده اقتراح نظري ممتاز، إذا احنا فقدنا الأمل لازم بكرة الصبح نترك لبنان. بما أنه عنا نتفة أمل لازم نضل نتابع. نحن عايشين على الرجاء، وحياتنا كلها قايمة على الرجاء وعلى الأمل.
0: نعم، يسعد صباحك السيد سامر أبو عراج وكل المنتسبين إلى مشروع وطن الإنسان الذي أسسه النائب نعمة جورج فريم. حضارة، حب للوطن، دعم للوطن، مشروع وطن الإنسان، وصوتنا العالي من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إلي بونجور. إلي خليل كتب لي صباح الخير جوني، إذا أعطيوك دور بي بشي مسلسل تكون فيه كتير شرير. إذا أعطيوك دور بشي مسلسل، إذا أعطيوك دور بشي مسلسل تكون فيه كتير شرير بتقبله؟ الجواب إلي إنه لما بعتوا وراي لحتى أعمل كاستينج لمسلسل المشردون بداف كات بالحازمية، يعطيهم ألف عافية زملائنا وزميلاتنا الإداريين والممثلين اللي عم نشارك بكتير من المسلسلات. هلأ عم نعمل كاستينج لمسلسلات تانية كمان تعرض بمنصات تانية، فلما بعتوا وراي في كاستينج اعطيوني هالشاب بيدا جودات، وعملت الكاستينج بصوتي ووافقوا عليه. بس ما كنت اخد انه ما كنت اخد جوهره لجودة 100%. اعطيوني مشهدين ثلاثة سجلتون لحتى يبين الخامة الصوتية إذا بتتناسق مع صوته وصورته لجودة جودة أمجا، يعني عمي أمجا جودة. فوافقوا يعني أخذون وراحوا، بعدين إجت الموافقة وفتنا بالمسلسل. يمكن كان طلع جودة بالمشردون شرير أو مشاغب مثل خية حشمت أو غيره من الأشخاص، مثلاً سعد حمدان وغيره من الأشخاص اللي شاركوا، كمان بيا العزيزة. فمن هالمنطلق هيدا نحن بنعطي أدوارنا وخامتنا الصوتية وبنتقمص الدور وبعدين بيبين إنه إذا شرير ولا منيح ولا وسط ولا فاشل ولا ناجح. قولوا الله. مرسي لسؤالك إلي. ما بعرف إذا الليلة في المشردون على الام تي في أو في شي مباراة كمان بدها تنقل مباشرة، يعني على كل هالمسلسل موجود وعم ينعرض لما يتاح الوقت بالبرمجة. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لزملائنا بالام تي في، ونحن دايما عبر إذاعة جبل لبنان منقول العدالة للام تي في، العدالة لستوديو فيزيون. إن شاء الله العدالة الإلهية تتحقق ويعود كل شخص لضميره، وإلا فالعدالة الأرضية جاهزة. صوتك عالي جبل لبنان. وكمان بمطنة لبنان في عنا مسرح من المسارح الراقية، مسرح المدينة بشارع الحمرة ببيروت. مسرح المدينة يستضيف مسرحية بعنوان حني. حني الله يرحمك يا ستي، حني الصديق، ستي ام بيي اسمها حني، ربيت على اسمها. حني تأليف واخراج إلي كمال، وتمثيل لسلمى شلبي، جويس ابو جودي، النجمة ندى ابو فرحات، وإلين جيم. ب30 و31 تموز، مسرح المدينة بيروت شارع الحمراء. الحجز بمكتبة أنطوان عبر antoineticketing.com، ورح أعطيكم رقم تليفون كمان للاستعلام. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من الممثلة الصديقة العزيزة على كل اللبنانيين اللي بتمثل بطريقة حلوة كتير، ندى أبو فرحات، ودعوة لألكم كلكم لحتى تحجزوا وتكونوا بهالليلتين الحلوين 30 و31 تموز. صوتك العالي ويسعد صباحك، ندى أبو فرحات.
2: صباح الخير لكل مستمعين.

0: إذن مسرحية حنة، تأليف وإخراج إلي كمال، مسرح المدينة شارع الحمرة ببيروت، ليلتين 30 و 31 تموز. شكرا ندى أبو فرحات، تحية لجويس أبو جودي، سلمى شلبي وإيلين جيم، وأكيد إدارة مسرح المدينة. إذن للحجز مكتبة أنطوان، antoineticketing.com، فيكن للاستعلام 70 935 359. السيدة نضال الأشقر المشرفة والمؤسسة لمسرح المدينة، لؤي رمضان وكل فريق العمل، الله يعطيكم ألف عافية. هيدا وطننا، هيدا نحنا، هيدا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بعد شوي مجموعة كمان جديدة من المشهر فيهم، الدولة اللبنانية حاطتهم بالإعلانات الرسمية، أبرزهم اليوم الدولة اللبنانية بدها TVA. TVA في ناس ما بتلفظها، مثل هدول جماعة الكرافي، جماعة إيران، ووزير بقلب الحكومة، وزير الصحة اللي بيلبس كرافي، ما بيقولوا كرافات، كرافي، وما بيقولوا حكومة فيشي اللي مخونينا وهني بقلبها، مع أنه ثوار الفرنسيين ما كانوا بحكومة فيشي، حكومة فيشي أعدمتهم وهن كانوا برا. فشو بيعدموكن يعني بقلب الحكومة؟ يلا حكومة فيشي بيقولوها مسؤولين حزب إيران العميل. فاليوم مشهرين الدولة اللبنانية بوقف مدرسة عين ورقة التابع للبطريركية المارونية. مدرسة عين ورقة بدون تفقة الدولة الفاشلة، الفاشلة بأنه تحديد الهوية، يعني أنه في ناس بيبقوا دافعين، في ناس بيبقوا متوفيين، في ناس بيبقوا مفلسين، والدولة اللبنانية نازلة نشر فيهم أنه تعوا تعاو تعا يا خواجة ادفع تفقة. يا بعد شوي رح نبلغ أكيد البطريركية المارونية أنه الدولة اللبنانية نشرت لكم اسمكم، بدها تفقة منكم، وقف مدرسة عين ورقة التابع للبطريركية المارونية. شلومو شاينو حسيوم يقرو كل مطران بالطائفة المارونية الكريمة. حسيو يعني مطران، والمطران المشرف والأباء المشرفين على مدرسة عين ورقة التابعة للبطريركية المارونية. وشلومو شاينو فاترياركو، فاترياركو ميقرو يعني البطريرك الموقر، مور بشارة فتروس الراعي. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.
1: جبل لبنان أيام زمان أحلى الأنغام، جبل لبنان.
2: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا، facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان.com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، أهم يتزاك علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقة، بغديع، بدشية، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز، واجهد أنطلياس النقاش البحرية.
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: شفت بيك بوكات؟

0: راح فتح الباسبور شاف انه لبناني حط لي 10 دولار وفل الزلمه.
1: تأمين الحفل لبانو سويس. بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمة Ministry of Football. عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب، جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
2: 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: فعاليات حلوة كتير وليالي حلوة كتير، ليالي مهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية، والحجز لكل هالليالي الحلوة فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. بوكس أوفيس هيدي أوفيس وأوفيس، يعني المختصين باللغة الفرنسية 100% المذيعين، وبيلفظوها الفرنسوية كمان بوكس أوفيس، مثلا مثل ما بيقولوا www.youtube.com مثلا. يلا بما انه جبنا سيرة الفرنسوية اللي بيحكوا انجليزي والانجليز اللي بيحكوا فرنساوي، خلينا نسمع سوا انا وياكم هيك نغير الجو، ومكملين اكيد في اشياء كتير بدنا نحكيها. Sting Englishman in New York. Similar like me. Same same. Englishman. Good morning, man.

جبل لبنان راديو ستيشن راديو ستيشن

خلينا نحكي عن شغلتين بنهاية الأغنية. استمعنا لستينج إنجليش مان إن نيويورك، وسمعنا العزف السولو بالعديد من مفاصل هالأغنية ساكسوفون، ولكل الآلات الموسيقية من ساكسوفون، درامز، إلكتريك جيتار وغيرها، جيتار سيش وجيتار إلكتريك. عنوان من العناوين الراقية بوطننا لبنان، Instruments Garage، الأشرفية مبنى إذاعة جبل لبنان. فيكم تسألوا عنا بفسوح Instruments Garage، كل أنواع الآلات الموسيقية والرقي والحضارة وعمليات الصيانة والبيع والمستلزمات الموسيقية من Amplifiers وغيرها. Instruments Garage، جبل لبنان بيلدينج، أشرفية. وبآخر أغنيته كان ستينج عم في حكمة حلوة كتير، Be yourself no matter what they say، كل إنسان يكون هو مثل ما هو، يفتخر بحاله، بكسر باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، شو ما بدكن عملوا بحياتكن طالما أنتوا عم تحترموا الآخرين. Be yourself no matter what they say. صوتك عالي جبل لبنان.

إذن التحضيرات بذوق مصبح مستمرة وعلى قدم وساق كما يقال في اللغة العربية، تحضيرا لمهرجان الموسيقى وتحضيرات أيضا واحتفالات ببرنامج عيد مار شاربل.

0: اليوم الأربعاء 15 تموز ومنشوف كل هالنشاطات عبر صفحة بلدية زوق مصبح كسروان، رعية زوق مصبح أدونيس، كنيسة مار شربل ومار أطونيوس الكبير وبرنامج عيد مار شربل. اليوم الأربعاء 15 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد والقيامة وزمن العنصرة. الليلة الساعة 7 المساء صلاة المساء والقداس على نية الأخويات والجماعات، يحتفل بالذبيحة الإلهية الأب جوني حصباني المرشد العام للأخويات. بكرة الخميس 16 تموز 7 المساء بكنيسة مار شربل أدونيس سوق مصبح صلاة المساء والقداس رحمة الله بشفاعة مار شربل مور شربيلو، يحتفل بالذبيحة الإلهية الأب بول مطر. والجمعة 17 تموز 7 المساء الصلاة والقداس على نية العائلات، يحتفل بالذبيحة بعد بكرة الجمعة الخوري جورج نخول. الاعترافات مؤمنة طيلة أيام هالتساعي اللي بلشت ومستمرة. فيكن تابعوا على فيسبوك ذوق مصبح بارتش وعلى إنستغرام. وليلة السبت 7:30 المساء قداس احتفال فعلي على نية لجنة الوقف والمجلس الرعوي بمار شربل أدونيس زوق مصبح، يحتفل بالذبيحة الإلهية سيادة المطران بولس روحانا السامي الاحترام النائب البطريركي العام على نيابة صربا المارونية. شلومو شاينو حاسيوم يقرو فاولوس روحانا نطار الخلخون موريو يشوع مشيحو سلوثوخ مور شربيلو المديورو لبنان والزوق مصبح. بالسرياني حاسيو يعني مطران الغافر، مطران حاسيو ميقرو المطران الموقر، فاولوس يعني بولس بالسريانية، فاولوس روحانا بريخ يوموخ بريخ يوم خون خلخون. مار شربل يبارككن من أدونيس زوق مصبح لعناية بلاد جبيل حيث احتبس ومات برائحة القداسة ومسقط رأسه بقعن كفرة. روحنا دايما بتكون معلقة بمسقط رأسه بقعن كفرة قضاء بشري. وكمان في احتفاليات حلوة كتير بعيد مار شربل. تحية لبلدية زوق مصبح إذن على صفحتهم فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. منصلي ومنحتفل بباحة كنيسة مار الياس بزوق مصبح بالعربي باند، بالعربي باند بمناسبة عيد مار الياس وبالتعاون مع بلدية زوق مصبح، سهرة غنائية فنية مع بالعربي باند بقيادة جوزيف زغيب هالسبت 18 تموز 8:30 المساء في باحة كنيسة مار الياس زوق مصبح. مار الياس يحميكن، مور شربيلو ومور إلياس نطار الخلخون. شكرا بلدية زوق مصبح. والمزيد والمزيد من المهرجانات، اللي توفيق صابر رئيس بلدية زوق مصبح، شرطة بلدية زوق مصبح يعطيكم ألف عافية بخدمة المؤمنين وتسهيل ركن السيارات وتسهيل مرور السيارات من قبل شرطة البلدية والقوى الأمنية، الله يعطيهم ألف عافية. صوتك عالي جبل لبنان. وهالجمعة بعد بكرة 17 تموز الساعة 8 المساء بمطعم السراي بساحل علمة كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس كفر حباب غزير ضيعة الحلوة عندن العشاء السنوي اللي بيعود ريعه لدعم الكنيسة واستمرارها وصيانتها برعاية صاحب السيادة المتروبوليت سلوان موسي مطران جبيل والبترون وما يليها للروم الأرثوذكس. أهلا وسهلا فيكم إذا بتحبوا تشاركونا حفل العشاء الخيري، واللي مش قادرين يكونوا معنا من لبنان وخارج لبنان فيهم يتبرعوا للكنيسة لحتى نبقى ونستمر ونطور ونعمل عمليات الصيانة المطلوبة. 03-428-813 الحفل الخيري للعشاء السنوي بعد بكرة الجمعة 17 تموز 8 المساء بمطعم السراي بساحل علمك سروان جونية. الله يبارككم، شكرا لدعمكم ولوجودكم. صلواتك سيدنا المتروبوليت سلوان موسي الجزيل الاحترام، الأب أرسانيوس أبو هنود والأب جورج مخول كاهني رعية الصعود الإلهي كفرح باب غزير، المؤتمنين على هذه الكنيسة المباركة، والأب أنطون سليمان المتقدم في الكهنة الذي كان مؤتمنا على هذه الكنيسة الكاتدرائية الحلوة. يطولنا بعمرك بعمر كل مين بيدعم هالكنيسة. وأعمال الخير والإيمان. صوتك عالي جبل لبنان. المحامي لويس أبو شرف كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: هل يفعلها الرئيس جوزيف عون ويذهب حيث لم يجرؤ الآخرون مهما كان الثمن؟ في تموز 1983 ذهب الرئيس أمين الجميل إلى واشنطن حاملاً اتفاق 17 أيار، ثم عاد إلى لبنان ليسقط الاتفاق ويسقط على أيدي أسقط الاتفاق على أيدي سوريا الأسد ونبيه بري ووليد جنبلاط. وفي تموز 2026 يستعد الرئيس جوزيف عون للقاء الرئيس دونالد ترامب حاملاً اتفاق الإطار المطلوب الوصول به إلى معاهدة سلام بين لبنان وإسرائيل. يضيف المحامي الأستاذ لويس أبو شرف: بين الزيارتين، زيارة أمين الجميل لواشنطن بتموز 1983 وزيارة الرئيس جوزيف عون بعد كم يوم إلى واشنطن، 43 عاماً لكن الامتحان واحد: هل تبنى الدول بالخطوات الجريئة أم بالخوف من كلفتها؟ الخوف من الكلفة والتكلفة. الرئيس جوزيف عون الله يوفقك، منصلي لك مندعي لك بالخير. الرئيس المغوار البطل جوزيف عون، خلص وطننا لبنان بإذن الله بدعائنا وبتضامننا معك ومع الجمهورية اللبنانية. تحية للمحامي الأستاذ لويس أبو شرف على تغريدته. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك، للأسف عسكري بالجيش اللبناني بطرس مخيل أبي منصور انتحر أو شو صار معه. بكل الأحوال هو من بلدة سرعل قضاء صغرتا وكان بيخدم بمنطقة حمات. الله يرحمه، المسيح قام حقا قام. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك
3: مارك.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الأربعاء 15 تموز 2026 من زمن الميلاد، زمن العنصرة وزمن القيامة المجيدة، زمن يشوع مشيحو، مطار الخلخون، مجتمعي عيد مار شربل، والاستعدادات بمسقط رأسه شرب المخلوف ابن بعكفرة، بلدة بعكفرة الحبيبة، أعلى قرية وبلدة مأهولة بالشرق الأوسط، على مرتفعات بشري وقضاء بشري. بعكفرة أعطت لبنان والعالم، قديس لبنان والعالم مور شربيلو مخلوف. رئيس بلدية بعكفرة وهو أيضا رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري نشر على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي ترميم الملعب البلدي وترميم الدروب والساحة العامة المحيطة ببيت القديس شربي المخلوف وكنيسة السيدة، استعداداً لمهرجان عيد القديس شربل. ونحن منحتفل بعيده ومنعيده ومنتبارك فيه كل أيام السنة، مش بس بيوم محدد. هيدا إيماننا، هيدا إيمانه شربل المخلوف الذي انطلق من بعكفرة قضاء بشري إلى القدس إلى السماء. شمايو عم يشوع مشيحو ومريم يلدات يشوع. الله يبارككم جميعا. أكيد كل الترتيبات من بلدية بعكفرة، شرطة بلدية بعكفرة الله يعطيهم العافية، والقوى الأمنية دايما مواكبينكم بكل الاحتفالات على مدار السنة. مور شربيلو سلوثوخ الميديورو لبنان، عم يشوع مشيحو وعم مريم يلدات يشوع. ومن إذاعة جبل لبنان منعيد نفسنا ومنصلي، منعيد منصلي منغني منرتل بعكفرة وبكل المناطق اللبنانية. ترتيلي يا شربل بصوت راشد سعادي، بعت لي اياها امبارح وحب انه تسمعوها، بيهديكن اياها.

0: ساعدنا
1: مور شربيلو
0: شرب الحمينة حمينة
1: حوبو المور شربيلو واليشوع مشيحو والمريام يلدات يشوع بصوت راشد سعادي يا شربل ساعدنا شربل نبع كفرة لعنية بلاد جبيل للعالم للسماء هونو قولوا الطور لبنان هيدي اللغة اللي كان يرتل فيها شربل يا لبنانية ويا موارني ويا مسيحيين اللغة السريانية الحبيبة للداس السرياني وش حيموتو كان يرتل ويقدس باللغة السريانية شربل مخلوف شربيلو صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان بالضاحية الفلتاني للأسف عم بيقتلوا بعضهم كمان فلتين فرضوه بسلاحهم غير الشرعي جماعة إيران وعملاء إيران بوطننا لبنان وبيفلتوا على بعضهم أوقات بيفلتوا علينا بيسرقوا لنا بينتقلوا لمناطق تانية بيسرقوا دراجات نارية وسيارات قول هلأ يعني خفت شوي لأنه ما عادش عندهم يطلعون عب علبك ويسفروا من هنيك على سوريا وعلى تركيا عبر حي الشراوني وغيره من الأحياء الفالتة بوطننا لبنان ولمعلومات الجميع حي الشراوني كان حي مسيحي ولكن المسيحيين تركوا حي الشراوني واحتلوه مهربي المخدرات أكيد في أوادم من حييهن ولو كانت نسبتهم ضئيلة أو نسبتهم جيدة ولكن اللي فلتانين بشوارع حي الشراوني وغيرها من الضيع والبلدات هن جماعة السلاح غير الشرعي اللي مسيطرين على قرار الطائفة الشيعية الكريمة وطننا لبنان ف امبارح الثلاثة 9:15 المساء حصلت اشتباكات تم استعمال الأسلحة الرشاشة على أنواعها من بينها الزعران الفلتانين في شخص يدعى علي محمد زعيتر هو صهر عبده حجولة ومحمد سمير غازي حجولة استمرت اشتباكات ربع ساعة لبينما وصل الجيش اللبناني لمنطقة الاشتباكات وعمل على ضبط الوضع يعني كنا بنتمنى الجيش اللبناني انه يفتك فيهم مش بس ضبط الوضع حسم الوضع افضل من ضبط الوضع يا معليش عاجلا ام اجلا رح يسيطر الجيش اللبناني بالقوة على كل المناطق الخارجة عن القانون صوتك عالي جبل لبنان وننتقل إلى القارة الأمريكية والصوت العالي للمغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة ببلاد جبيل الرأي والرأي الآخر لحديت هلأ من الرأي الآخر سمعنا فقط صوت المحامي الصديق اللي سجل رسالة لإذاعة جبل لبنان وأكيد نحن بنحترم خبرته نحترم وجوده صخر الهاشم المحامي صخر الهاشم أعطينا رأيه الأسبوع ما قبل الماضي وهيدا الرأي الحر الوحيد اللي سمعناه من أي طرف آخر فعنا دعوة ونحن وممكن يكون بالطرف الثاني ماتر صخر الهاشم بكل احترام منتسجل بالقانون وإذا حدا ثالث غير الماتر صخر الهاشم عنده أي مداخلة أو توضيح أو إضافة على اللي عم بيقوله أو نفي يمكن على اللي عم بيقوله الأستاذ بطرس بيتر كامل ابن العقورة من أمريكا. أكيد مفتوحة لألكن 70-220-888 وبيمروا أي شيء سجلتوه بدون رقابة وبدون مونتاج. هيدا نحنا، هيدي جبل لبنان وصوت العالي. بطرس بيتر كامل يلا صوتك العالي تفضل.
2: يسعد صباحكم من كاليفورنيا، صوتك عالي جبل لبنان. استاذ جوني، اليوم رح نعرض لكم قضية المختار المخلوع وقرار معالي وزير الداخلية اللي جاهله كليا، ورح نخبر ولاد العقورة شو صاير بهالوراق اللي هي بحاوزته من ايام جده لليوم، هي ملك خاص إلنا. قدامنا بطلب نحن كمغتربين المعالي وزير الداخلية لتسليمه جميع أوراق العقورة اللي بحاوزته حاوزة جده وبيه، يعني أكثر من 80 سنة. هالوراق بتتضمن في دفتر محتويات، دفتر الطابو، العلم والخبر اللي عامله من 60-70 سنة جده وبيه. هو هاي العلم والخبر اللي عامله على مدى السنين هو اللي بقلبه احتل وقدر يتمكن سرقة أملاك ولاد العقورة المغتربين، واللي يمكن راحوا على الساحل وما قدروش يرجعوا فترات طويلة. يعني هالعمل فترة طويلة كان مسموح له يتصرف بأرض العقورة مثل ما بيريد، وبما فيها عين الشلالة بيقول لك عامل أنا مسح اختياري. عامل مسح اختياري أنت بالمشيع بيك اللي عامله، يعني بيك وجدك حرامية وعلموك إلك على الحرام. عاملين مسح اختياري، ما كانش في غيره مختار بقلب العقورة. عمل مسح اختياري يعني حضر لك، كنتوا تحضروا الاشياء تطبخوها قبل، تخطيط كله مثل الكارتيل تبع المكسيك تبع غواتيمالا هالبلدين هايدي وتسرقوا. بكل الاحوال قرار معالي وزير الداخلية واضح وصريح بتسليمك جميع الملفات اللي بتعود للعقورة، كل الملفات اللي انت كنت مؤتمن عليها لولاد العقورة. رفضت هون حضرتك هون ماضي انت عهد عن الاي ومقام، راح نحطهم على الجروب تشوفون. بتقول سعادة الأي ومقام إلى طايطة شوية ورق من سلة زبالة، ورح نخلي ولاد العقورة يشوفوها. هيدي 80 سنة العقورة عطيتك وأمنتك بتسلمها 30-40 ورقة مطعوجين وكابب علاين قهوة وشيلهم من سلة زبالة. بعد 80 سنة ولاد العقورة يوعوا أشفي. اثنين، قرار معالي الوزير موجود رح نحطلكم إياه، بيجبرك تسلم الختومة وتسلم السجلات والعلم والخبر والتفاتر كله بالتسلسل بطريقة مرتبة. رفضت تسلمه، انتو محاميك خطوهم خبيتون، انا بعرف عمين مخبيهم وهي الرأس، بس مش رح تقدر تزمط. منوعد ولاد العقورة ومنوعد الشعب اللبناني عبر إذاعة صوتك عالي جبل لبنان، من نواجه نداء فخامة رئيس الجمهورية نبلغوا بهالحدث. انت تاكل العقورة بهالطريقة ولا يمكن، انت مخالف للقانون وعن تكسر القوانين. نحن كل شيء عم نطالب من الاغتراب بتطبيق القانون بحرفيته ومكافحة الفساد، مثل ما قال فخامة الرئيس نحن عم نمشي على طريقه. كل انسان بغطي الفساد هو فاسد، محمية المعك فاسدين والعصابة اللي معك فاسدين من راسهم الكعبون. من هيك تقدردوا تمكنتوا دردوا بعدوا حد 6 مليون متر بالمشاع واحتلايتوا أرض المغتربين العوائل وبيعتوا يمين وشمال. هلا بعد في ورقة تانية وتالتة رح نحط لكم إياها على الجروب بقرارات، وإن شاء الله إنه بنقدر نصال ناخد الوراق. بس رح قلك استاذ جوني سجل هالمسج وخلي الشعب اللبناني يسمعوا ولاد العقورة، إذا بيقدر يزمط بهالعمل نحنا منكون ما قلنا أي مرجعية لا بالاغتراب ولا وجود بلبنان بوجود فخامة الرئيس. هي العمل اللي قام فيه بده يدفع حقه قضائيا هاي برايس، يعني سعر عالي. ورق العقورة كلها بدها ترجع منا شئله، واللي السرقة اللي واقعة بأرض العقورة تقريبا صرنا ضابطينا، رح نبينها ملف وملف. بس ميات ألوف الأمطار بيعها وقبض مصاريها مدام ابنه عنده مليون دولار عربيات. استاذ جوني هايدي اشياء حقيقة واقعة رح بتشوفها قدامك، نبعت لك اياها ورح نبعتها لفخامة الرئيس. بنعرف انه فخامة الرئيس بهذا الوقت عنده شغل اكتر من العقورة، بس ولكن حطنا على الطريق الصحيح، لازم نبلغه بكل تفاصيل عم بتصير. نهاركم سعيد ويعطيكم العافية. بدي قلكم ولاد العقورة ما تخافوا، هاي ورقكم وارضكم وقفوا شيلوا الخوف اللي رعبكم في كل هالايام ال 80 سنه من ايام جدو اليوم. شيلوا الفزع من قلكم، نحن موجودين، ما حدا رح يدق فيكم، لا حدا رح يشلحكم ارضكم، نحن وكل شيء موجودين. كل انسان رايح له شغل ارض، انا بوقف حده بكل ما الله عطينا من قوي تيرجع يرده. وبحيي كل العيال اللي قامت وتشكت على المختار المخلوع وقاموا دعاه وطيطالبوا بحقوقهم. مدعي كل انسان بقلب العقورة رايح له اراضي يتفضل يطلع ويحكي. يعطيكم العافية وتابعونا على صوتك عالي جبل لبنان وعلى الميديا وين ما كنا. الله معكم، يعطيكم العافية، باي.
1: يا اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك وصوتك العالي. طيب ليه ما في حدا عم بيرد إلا بس المحامي صخر الهاشم؟ ليه يا جماعة؟ ليه ما حدا لحديت هلأ سجل شي رسالة ورد؟ لأنه القصة مبكلة بالقانون؟ بالقانون، فليكن ليكن القانون بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. Wooden Bakery Lebanon, Share Bread and Love. على صفحة على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي المزيد والمزيد من الفيديوهات اللي بتشهي اللي بتشهي. يعني هلا عم نسمع مثلا Wooden Bakery Lebanon بكل فروعهم المنتشرة بكل المناطق اللبنانية. بيرحبوا فيكن، في عندهم أعداد حلوة، أنتوا أصدقائكن وأحبائكن بفروع Wooden Bakery Lebanon من فرع الزلقة لوتوستراد باتجاه جونية اللي بيفتح 7 أيام بالأسبوع 7/7 24 ساعة على 24. تحية لكل الشباب والصبايا. امبارح مرقت قبل الظهر لعندهم وصيت على 3 بيتزا مختلفة الأنواع، أطايب، والتقيت بالشباب والصبايا الله يعطيهم ألف عافية. من فرانسيس بعقليني اللي كان مشرف قبل الظهر وكل الشباب والصبايا. في شاب من آل حداد بقسم المخبوزات، وفي شاب بقسم الفرن والدته من بعلبك وبيحكي اللهجة البعلبكية الحلوة. لبنانيين وبيرحبوا فيكن من كل المناطق اللبنانية، موظفين من شمال لبنان، من جنوب لبنان، من بعلبك، من بيروت الكبرى وكل المناطق. أهلا وسهلا فيكن، بيرحبوا فيكن الموظفين والموظفات بكل تهذيب وبكل شطارة بيخدموكم بسرعة. كمان فرع البقاع زحلي بيفتح 24/24 7 أيام بالأسبوع. فرع يسوع الملك على مفرق دير يسوع الملك Wooden Bakery عندهم بلاي جراوند لولادكن. فيكن تتصلوا على 16/35 وتحجزوا احتفاليات ولادكن الحلوة مع رفقاتهم. أهلا وسهلا بالبلاي جراوند Wooden Bakery. وبقية الفروع في عندهم أعداد حلوة كتير. وفيكن أيضا بفرع الزلقة Wooden Bakery Lebanon تستفيدوا من الفري واي فاي. أهلا وسهلا. الاستفادة الكبيرة بالمأكولات الطيبة، الجاتويات الطيبة وكل أنواع المخبوزات والأجبان والشاركوتري المميزة. أهلا وسهلا فيكم Wooden Bakery Lebanon, Share Bread and Love. صوتك عالي جبل لبنان. وضاتنا اللبنانيين Happy Holiday. ابتداء من اليوم بلشت العطلة القضائية، قضاتنا فرصوا، أكيد بيضل في مناوبات ولكن العطلة القضائية تستمر ل 15 أيلول، شهرين. أكيد المحاكم والنيابات العامة بتضل عم تنظر بالقضايا الطارئة والمستعجلة، يعني تخلية السبيل، قضايا الموقوفين، ودوائر النيابة العامة بتضل عم تستقبل الشكاوى ويتم تسيير الأمور الملحة والضرورية، والقضاة بيجوا على مكاتبهم وفق جداول مناوبة محددة. المحكمة العسكرية بتتابع جلسات المحاكمة بشكل عادي. قضاتنا اللبنانيين عطلة مباركة، يلا إن شاء الله بترجعوا لنا هيك بهمة كبيرة. بلشتوا عطلتكم اليوم ومستمرين ل15 أيلول، ترجعوا لنا بالسلامة. والله محيي القانون اللبناني، القضاة اللبنانيين، المحامين اللبنانيين، هيدي دولة القانون بوطننا لبنان التي نؤمن بها كما نؤمن ونحب أرزة لبنان. عطل مباركة قضاتنا الأحبة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا. والمزيد والمزيد والمزيد والمزيد، حضر قول المزيد تطلع بالبريك. والمزيد والمزيد.

0: جبل لبنان 87.7 FM. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. لبنان رح يرجع. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الله بعت لي ياك هدية. هذا الحفل برعاية بيبسي. عم تحلى الدنيا بعيني. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
0: يلا العد العكسي خلص ورح نبلش مهرجان أعياد بيروت بكرة. الفنانة عبير نعمي وسمعنا لها أغنية حلوة كتير من أعمال شرب الروحانة وإشياء حلوة كتير. ناطرتكن بكرة وجهة أنطلياس البحرية عبير نعمي. ومن الليالي الحلوة بمهرجان أعياد بيروت الليلة كمان من الليالي ولأول مرة بمهرجان أعياد بيروت العد العكسي بلش لحتى نلتقي نحن وياكن مروان خوري. وبما أنه عم نحكي عن العد العكسي ليش ما بنسمع مروان خوري والعد العكسي لحتى نكون نحن وياه بليلة حلوة كتير. مروان خوري من مسلسل لعبة الموت العد العكسي. ناطرينك. كلمات وألحان مروان خوري، توزيع موسيقى داني خوري. مهرجان أعياد بيروت فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس العد العكسي.

مروان خوري العبد العكسي. العبد العكسي لليلة حلوة كتير مع مروان خوري.

مهرجان أعياد بيروت ومشاركة للمرة الأولى. أهلا وسهلا بمروان خوري واجهة أنطلياس البحرية. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. مروان خوري يسعد أوقاتك وتحيات لألك من مستمعي جبل لبنان. وعم نحجز كلنا بكثافة لكل ليالي الحلوة لمهرجان أعياد بيروت ومنها إحدى الليالي الرائعة مع مروان خوري. أهلا وسهلا. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نرجع نسأل ونوجه السؤال بعد ما في جواب للأسبوع الثاني على التوالي. نقيب مستوردي المحروقات بلبنان مارون شماس، سلامة قلبك من عملية القلب المفتوح، سلامة قلبك. ولكن سلامة قلب اللبنانيين من الأسعار المرتفعة. لما بتنزل الأسعار يا أستاذ مارون شماس بتنزل على ظهر زلحفة على الدرج، ولما بتطلع الأسعار يا أستاذ مارون شماس بتطلع بالأسانسير، وأسانسير متطور وسريع. طب ليه أستاذ مارون شماس؟ بدنا جاوب المستمعين عبر إذاعة جبل لبنان، بدنا جواب منك بلسانك. ما بدي لا البراكس ولا أبو شقرة ولا حدا يتبالط على اللبنانيين، بدنا إياك أنت. نعم حضرتك تتصل فينا، تسجل رسالة صوتية منتصل فيك على الهواء، طلبني على 70-220-888 بتعرف رقمي، ومن ثم منتفق على موعد على الهواء أو تسجيل لتشرح لنا ليش الطلعة أسانسير وليش النزلة زلحفة لأسعار المازوت والمحروقات بوطننا لبنان. يا حضرت مارون شماس مستورد ونقيب مستوردي المشتقات النفطية بوطننا لبنان. لبنان ناطري ورح نضل ناشدك باسم المستمعين. يلا قول الله. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض أنا وياكم يوميا ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الانوار.com الإلكتروني. اليوم بالمقال اللي كتبته هل نطلب صندوق النقد لإدارة وزاراتنا، كتبت هالمقال السيدة إلهام سعيد فريحة وهاجمت الحكومة اللبنانية بشكل كتير كبير. يعني أنهت مقالة بعنوان هل ننتدب أحدا من صندوق النقد الدولي أيضا ليدير لنا وزاراتنا. يلا للحديث تتم عن حكومة الفشل. السيدة إلهام سعيد فريحة بحالة غضب كبيرة من هالحكومة، وأكيد هيدا حقها وهيدا حق كل إنسان بالاعتراض وبالغضب وأنه يطرح الأمور مثل ما هو شايفها من منظره. فيكن تزوروا الأنوار.com الموقع الإلكتروني، وعلى موقع الأنوار.com الإلكتروني صيدوا اليوم بعنوان لكم مغتربكم ولي بسامي. عم تحكي عن الأستاذ وخينا بسام سعيد فريحة، خيا للسيدة إلهام سعيد فريحة. بالحلقة الثالثة، ليس اليتيم من فقد والديه بل من شعر أنه وحيد في هذه الدنيا، والشعور بالوحشة حين لا يجد مقيم مغتربا من أهله يخفف عنه وطأة إقامته في بلد باتت الحياة فيه اعتيادا يوميا على الموت. لا تكفي التشكرات للمغترب بل يجب إكثار الدعاء له والدعاءات بطول العمر، ففي حياته حياة لكثيرين وفي توعك المغترب توعك لكثيرين. أطال الله بعمر كل مغترب. لكم مغتربكم ولي بسامي. الحلقة الثالثة صيدوا اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الانوار.com الإلكتروني. السيدة إلهام سعيد فريحة الله يخليك ويخلي خيك بسام وعائلتك الحلوة الصغيرة والكبيرة، ومدير مكتبك طوني خوري الله يعطيه العافية، مع كل الشباب اللي دايما نحن وياهم على تنسيق لحتى نسمع
صوتك العالي ونسمع رأيك بكل الأمور. ورح أرجع أهديك اليوم كمان أغنية منك لخيك بسام ولكل مستمع. بسام سعيد فريحة من إلهام سعيد فريحة، بكرة رح بتسافر، الله يكون معك. هلا نحن الدعاء من بعد ما سافر ومن بعد ما اقترب ندعي له بالروحة وبالرجعة، الله يكون معك. ما يزبك صوتك عالي، جبل لبنان. إلى كل مغترب ومغتربة، الله يحملنا إياكم بغربتكم ويرجع لنا إياكم بالسلامة.

مايا يزبك وأغنية مهدات لكل المغتربين، وهديناها كمان بشكل مميز وخاص للسيدة إلهام سعيد فريحة، منا لخيا المغترب بسام سعيد فريحة. الله يخلي مغتربينكن ويحفظهم بغربتهم ويرجعهم بالسلامة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ سمعنا هلا أغنية لا مايا يزبك، تحية لمايا يزبك، تحية لروح بيا جورج يزبك وباسم خيا عازف الإيقاع، ولاد بلدة النعمة الحبيبة. وبالنعمة مثل ما كنا عم نخبركم من امبارح عم نتابع الأوضاع، مطالبات ورفع الصوت إنه من سنوات قليلة ولكن صدر قرار بفصل النعمة عن حارة النعمة واستحداث بلديتين، بلدية النعمة وبلدية حارة النعمة، ولكن لم تنفذ أحكام هالقانون والقرار بعد، مثل ما تم تنفيذها بنبحة بالبقاع حدير الأحمر، صار في نبحة المحفارة المسيحية المارونية ونبحة الدمدوم الشيعية، وظلوا متعايشين وتم فصل البلدتين. أوقات شارع صغير أو شجرة بتفصل بين البلدتين، خلاص صار كل واحد بيدفع بلديته، بيدفع ضرائبه، كل الأشياء. ومثل ما قلنا من سنوات صار في مطالبة وصارت الموافقة على استحداث بلديتين، بلدية النعمة وبلدية حارة النعمة، حارة النعمة السنية والنعمة المارونية، وبيبقى تعايش أكيد بوطننا لبنان، ما في شيء بيمنع أبدا. بيحسبون صاروا بلدتين متعايشتين بآخر أوطان التعايش بالشرق الأوسط، لبنان لبنان. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. والمزيد والمزيد من القضايا وهالوطن اللي ما بتوقف فضايحه، وارتنين فضايح من سنة 1990 وسرقة، وراحوا مصرياتنا بالبنوك، وراح مستقبلنا وراح ماضينا، وهلأ في ناس عملة لإيران عم بيدمروا وطننا لبنان بامتياز يعني، ونجحوا بدنا نهنيهم من كل قلبنا، مدمري الوطن عملة إيران والفرس. وفي ناس تانيين قاعدين عم يحلموا بتنظيم الدولة الإسلامية داعش بمناطق تانية كمان،

فحمد الله يا ربي، حمد الله يا ربي انه في عنا الجيش اللبناني البطل والقوى الأمنية الشرعية لحتى تدعس على راس كل مين ما بيحب أرزة لبنان وعم يحلم بأوطان بديلة خارجية وعمالة خارجية. المزيد من بعد البريك، خليكم معنا لإعلاناتكم إذا بتحبوا سبونسورينج دعم إذاعة جبل لبنان بإعلاناتكم وسبونسورينج 70 220 888.

0: جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان, x.com/جبل لبنان, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان .com, ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان, المنصة الإعلامية الذكية. بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
2: السامبا قال هو دفكي قال شو بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن, كاس العالم لكل العالم.
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: وجاب المجوز
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها.
7: راغب في قربك أنا راغب
8: بأنت الكرم نتسميني.
0: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا وموفقين اللي مضطرين يودعونا وصلوا على مقاصدهم أو انشغلوا. أهلا وسهلا. CML الصندوق التعاضدي العلماني وصحتكم بين أيدي أمينة. على صفحتهم على فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي نصايح ومتابعة. بتصير معنا أشياء أوقات ما منكون متوقعين فيها شيء. منكون ماشي حالنا فجأة مثلا بيوجعنا ظهرنا. بتصير. ولكن لما تكونوا مأمنين بالCML الصندوق التعاضدي العلماني بتصير وسلامتكن. وهون الحماية اللي بتعمل كل الفرق وبتريح لكم بالكن. 90% من القضايا اللي بتصير معنا بيكون مشغول بالنا قديش بدنا ندفع بالمستشفى أو بالعيادات وغيرها. لما نكون مأمنين ومطمنين بالنا منروح على أشغالنا سلامة قلبنا أنا وياكن. ولكن لما منعوزن CML الصندوق التعاضدي العلماني بيكونوا حدنا. فيكن تتواصلوا معهم وتنضموا مثل ما أنا انضميت من سنوات تأسيسهم لCML الصندوق التعاضدي العلماني. من سنة 1996 جوزيف عقيقي وفريق عمله وصار فريق العمل هلأ يعد بالعشرات بخدمة المواطنين وبخدمة صحتكن صحة عيالكن وكل ما يختص بالتأمين الصحي والاستشفائي. CML 78-80-81-80 هيني كتير وأهلا وسهلا فيكن. 78-80-81-80 CML دايما معكن. صوتك عالي جبل لبنان. وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك وحملة لتشجيع استهلاك الحليب الطبيعي. وزارة الزراعة الوزير نزار هاني يسعد صباحك. الوزير الدكتور نزار هاني سجل رسالة لمستمعي جبل لبنان لحتى يشجعنا على استهلاك الحليب الطبيعي، لحتى نشجع المزارعين، نشجع المعامل اللي بتنتج إنتاج طبيعي منه مغشوش. فمن هالمنطلق هيدا الكلمة لألك وصوتك العالي وزير الزراعة دكتور نزار هاني.
1: أستاذ جوني صباح الخير، تحية لحضرتك ولكل مستمعي إذاعة لبنان. أطلقنا بوزارة الزراعة وبالتعاون الكامل مع وزارة الصناعة حملة خلي الحليب الطبيعي خيارك الطبيعي، اللي هو تشجيعاً لنستهلك المنتجات أو مشتقات الحليب الطبيعي. مثل ما منعرف اليوم بالبلد عنا خلط كتير كبير بين المحضرات الغذائية ومشتقات الحليب الطبيعي. من هون بدنا نضوي أكتر مع المستهلكين لينتبهوا بالسوبر ماركت. ووزارة الاقتصاد عملت قرار تنظيمي لنفصل المحضرات الغذائية عن المنتجات اللي مصنعة من مشتقات الحليب الطبيعي. فمن هون بدنا نلفت النظر وبدنا نزيد الوعي، لأنه استخدام مشتقات الحليب الطبيعي بيدعم الصحة. منستهلك منتجات معمولة من حليب طبيعي، مندعم مزارعي الأبقار، مربي الأبقار، ومنكون عم ندعم الزراعة والصناعة الوطنية. ومعروف لبنان عنا أهم المصانع اللي هن بيصنعوا الحليب ومشتقات الحليب بأعلى المعايير. من ضمن الحملة عملنا رقابة على عدد كبير من المصانع وتم إقفال 38 مصنع لحتى اليوم. يعني ما فينا نسميهم مصانع، هن مصانع غير شرعية غير قانونية عم يستعملوا الزيوت المهدرجة وعم يستعملوا مواد غير طبيعية لإنتاج شبيه اللبن وشبيه اللبنة وشبيه الجبنة وخاصة الأجبان البيضاء، وطبعا هيدي ممنوعة منعا باتا بالمعايير الصحية للصناعات الغذائية بلبنان. من هون عم نضوي على أهمية الانتباه والمستهلكين ما يستخدموا إلا المنتج اللي هو معمول من الحليب الطبيعي. نهارك سعيد وشكرا جزيلا لمواكبتك لكل أعمال وزارة الزراعة الدائمة.
0: يسعد صباحك وزير الزراعة دكتور نزار هاني وصوتك العالي من جبل لبنان. لا شكر على واجب أخذنا وندرنا نفسنا لقله وأخذناه على عتقنا. إذاعة جبل لبنان وصوتك عالي، قضايا المواطنين، كل قضايا المواطنين وتوعيتهم، ونحن وياكم إيد بإيد. وزير الزراعة دكتور نزار هاني مع كل الأوادم من وزراء ونواب ومسؤولين وفعاليات ومواطنين، ايد وحدة كلنا سوا بخدمة وطننا لبنان. اذا خلي الحليب الطبيعي خيارك الطبيعي. دعوة من وزارة الصناعة ووزارة الزراعة، ونحن وياهم مثل ما قلنا ايد بايد، وعم نكشف عبر إذاعة جبل لبنان بتقارير كل المعامل المخالفة للقانون وعم نبلغكن عنها. صوتك عالي جبل لبنان. الوزير دكتور نزار هاني قالنا ببداية رسالته صباح الخير جوني لألك ولمستمعي إذاعة لبنان. أكيد منشكرك على هالوصف. إذاعة جبل لبنان هي إذاعة لبنان، صوت الجبل، صوت لبنان، صوت كل لبنان، صوت لبنان الحر، صوت الشعب اللبناني، صوت الحرية اللبنانية، كلن تختصرن إذاعة وحدة، إذاعة جبل لبنان، من الوطن للوطن. وبرنامج صوتك العالي اسم على مسمى لألكن من بركن يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ولما منحكي نحن والوزير الدكتور نزار هاني ومدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر وكل المسؤولين اللبنانيين عن المنتجات وانتباهكن للنوعية، فيكن تكونوا واسئين بالعديد من العناوين اللي مخبركن عنها. ثقتكم بمحلة من خلال شراء الأجبان والألبان والمنتجات فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. كل المنتجات اللبنانية من المصانع اللبنانية المعتمدة ومباشرة إلى المستهلك بأسعار رائعة جداً. جبنة إدام ماركت بلان سولي لوقية بدولار وتسعين سنت، هيدا مثل من أمثال الأجبان والألبان اللبنانية والمستوردة من الوكلاء ومن الأماكن الموثوقة. ما في أي شيء مغشوش بإذن الله لأنه ثقتكم بمحلة. إيمانتال تشيز، جبنة إيمانتال ماركت أمرلاندر لوقية بدولار وخمسة وتسعين سنت. بقسم الشاركوتري والألبان والأجبان واللحوم والخضار، خضار طازة توصل لفهد جونية وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية. إضافة لقسم المسمكي بيستقبلكم ست أيام بالأسبوع، أهلا وسهلا فيكن. أسماك بلدية ومستوردة طازة، بيستوردوا أسماكن من تركيا أو الأسماك البلدية وكلها طازة. مثل ما قلنا قسم الأدوات المنزلية، قسم المشروبات الروحية، أسعار رائعة جدا. ماركت أونو سبارك بأربعين سنت فقط 275 مللي لتر. توفير كتير كبير بالمشروبات الروحية. مطر الغسيل سانيتا سانيتا سوفتنر 4 لتر ب 4 دولار و 70 سنت بدل 5 دولار و 95 سنت. ماركة سانيتا العريقة. إذن عروضات مستمرة لبعد بكرة الجمعة، من بعدها بتبلش عروضات أحلى وأحلى، كل أسبوع أحلى من التاني، وأنا وياكم عم نوفر على حالنا بمشترياتنا. مثلاً اليوم وبكرة بعد بكرة بقسم الخضار كيلو اللوبيا ب 89 ألف ليرة فقط، استفيدوا. فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشاء المساء، وسيادكم بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ عناصر حزب إيران العملاء عم نسمع بهالأسبوعين ما يسمى بتلة علي الطاهر. تلة علي الطاهر فيها أنفاق تحت الأرض، وحسب المعلومات الواردة الأشخاص الموجودين بقلب هالأنفاق محاصرين، وفيهم لبنانيين وفيهم حرس ثوري إيراني. طيب، نحن كدولة لبنانية عم ينعرض عليكم أنه تسلموا أموركم، يعني مش تستسلموا، سلموا أموركم للجيش اللبناني البطل. بينقلكم الجيش اللبناني بآلياته إلى خارج المنطقة، وكل واحد منكم يتيسر الحرس الثوري بترجعوا على إيران، لا مأسوف عليكم، واللبنانيين العملاء لإيران بيرجعوا تحت شرعية لبنان وانتهينا. بس بفضلوا انه يتدمروا او يموتوا بالجوع، من الجوع او اختناقا، اذا ضربوا لهم تحصيناتهم بأنابل خارقة للتحصينات، بفضلوا يموتوا جوع وما يستسلموا او يسلموا امورهم لدولتنا اللبنانية. فما بعرف كيف رح تنتهي معركة علي الطاهر. تذكروني إذا ضلوا هيك معندين، حتى ما نقول كلمة تانية أقسى عليهم، فهمتوها شو هي؟ إذا ضلوا معندين ما بدهم يسلموا أمورهم للجيش اللبناني والشرعية اللبنانية اللي بدها تخلصهم وعم تعرض عليهم إنه نحن منبعد الإسرائيليين، منفوت بتفتحوا الأنفاق بتشيلوا الألغام والإشياء المفخخين حالكم فيها جوا، ومنفوت منشيلكم من جوا ومننقلكم على ما يقدر الله. ما بدهم يا بدكن بتفيدوا حالكن وبتفيدوا الشرعية اللبنانية، وبتبلش تنتشر قوى الجيش اللبناني بكل المناطق بإشراف لجنة الميكانيزم، وكمان المباحثات اللي عم تصير، ورئيس جمهوريتنا رح يروح على أمريكا كمان، وعم بيحاول يخلص وطننا لبنان من الدمار اللي ألحقتوه بنفسكن وبكل الوطن، مش بس بطائفتكن الكريمة. الطائفة الشيعية براء منكن، وبلشت تطلع صرخات الشيعة الأحرار فوق جسور الخوف اللي بنيتوها من سنوات لحتى سكتون، عم يحكوا تحت الهواء وعلى الهواء عبر إذاعة جبل لبنان. فسلموا أموركن للدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية، بتسلموا، وإلا سلام عليكم والله معكم. يا صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
5: كل العصايد من حلا عينيك.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضتن عيني ومشي
4: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وكل العام حسوا إليك.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك
5: مارك.
4: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
6: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة أربعة. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان.
0: صوتك عالي جبل لبنان، وعم نسمع سوا ضمن البروموسيونات عن مهرجان أعياد بيروت والعد العكسي، وعم نسمع كمان اشياء كتيرة عن صيفيات حلوة كتير بالزعرور كلاب وغيرها من الأمور اللي بتثبت انه نحن نؤمن نحن وياكم بثقافة الحياة مش بثقافة الموت ابدا ابدا. وبدنا نرحب نحن وياكم بالفنان أخرس اللي صوته حلو كتير، وأخرس رح يطل عليكم ضمن مهرجان أعياد بيروت وبلش العد العكسي أيضا. خلينا نسمع سوا صوته وبدي إياكم تحجزوا بكثافة Virgin Ticketing Box Office. أخرس ولاموني والصوت الحلو والحضور الحلو على واجهة أنطلياس البحرية مهرجان أعياد بيروت. أخرس لاموني.

أخرس وليلة حلوة كتير من ليالي مهرجان أعياد بيروت. Virgin Ticketing Box Office، أهلا وسهلا فيكم.

0: أخرس. صوت حلو كتير، وتابعوه بقي كم يوم وبيكون أخرس ضمن مهرجان أعياد بيروت على وجهة بيروت البحرية بأنطلياس، أنطلياس ووتر فرونت. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس، أهلا وسهلا فيكم بكل الليالي الحلوة. صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا كاريتاس لبنان، ببلد الدبل الجنوبية الصامدة والصابرة والمتعايشة. تحية لأهلنا بدبل. رعاية الأسنان وصلت إلى المناطق الحدودية بدبل. رابطة كاريتاس لبنان بتقدم معاينات طبية للأسنان تشمل الكشف العام على الفم، تنظيف الأسنان واللثة، تصوير أشعة فردية للأسنان وحشوة ضوئية. بدبل عيادة الدكتور ربيع أيوب مستمرين لغاية 25 تموز. فيكن تحجزوا مواعيدكن. الله محييكن أهلنا بدبل جنوب لبنان والقرى المجاورة. حجزوا المواعيد على 71-336-935 71-336-935. تحية لألك الدكتور ربيع أيوب، أهلنا بدبل. سلامة أسنانكن وسلامة وطننا لبنان من كل شر ومن كل شرير. دبل والتعايش والصمود والبقاء مع كاريتاس لبنان. الأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان، الله محييك بخدمة وطننا لبنان وخدمة الإنسانية. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نسمع سوا كمان أغنية من الممثل والفنان وصوته مهضوم وحلو وعنده أداء طربي كمان من تابعه بين وقت والتاني باحتفاليات خاصة وعامة، الفنان الممثل سعد حمدان. مش بس ممثل ناجح، كمان بيملك خامة صوتية طربية حلوة. رسالة محبة من الفنان سعد حمدان اللي هو بمسلسل المشردون، إذا ما بعرف إذا في الليلة، إذا ما فيش لعب كرة سلة أو غيرها من المباريات ممكن تنعرض حلقة اليوم من مسلسل المشردون على الام تي في. هو صديقنا وزميلنا العزيز سعد حمدان اخذ دور يفوز. يفوز هو بيا لعزيزة، عزيزة بطلة مسلسل مع أبطال آخرين بمسلسل المشردون. سعد حمدان، خلينا نسمع أغنية فيها توجيه، عمره ما يتاكل عمره ما ينشرب. خلينا نسمع سوا سعد حمدان وأغنيته اللي خطرت على البال وقت منرددها نحن أنه عمره ما يتاكل. يلا.
1: صباح الخير خي جوني، صباح الخير لكل مستمعي جبل لبنان، صباح الخير لكل أهل لبنان، وصباح الخير لأهلي بجنوب لبنان. بيوم من الأيام فتت على سوبر ماركت لأشتري غرض، لقيته غالي، قلت برجع بعد يومين بلكي نزل السعر لأنه التجار عم يسرقونا. رجعت وليته صار دوبل، قلت برجع بعدين بلكي كمان نزل السعر، رجعت وليته صار تربل، قلت عمره ما يتاكل عمره ما ينشرى. كبيت الغرض من إيدي بس علقت الجملة براسي، فقامت دقيت للصديق الشاعر جان سمراني وقلت له عمره ما يتاكل عمره ما ينشرى، يلا نركب عليها أغنية. وهيك صار، جان سمراني كتب ولحن، أنا غنيت، سجلها ووزعها إلي كلاب وصورتها فيديو. شارك معي بهيدا الفيديو كتقدمة الزملاء الحبايب يلي كتير بحبهم وبشكرهم مرة تانية، شكري الفنان شكري، ميري بانوسيان، امطعان، جورج حران والشيف ريشارد. وأخرج الكليب الصديق سام سعد، وشكر خاص للشاعر مازن ظاهر ولفريق الكورال يلي كانوا كلهم واقفين حدي. شكرا لإذاعة جبل لبنان، شكرا للصديق جوني، وإن شاء الله بتعجبكن عمره ما يتاكل عمره ما ينشرى، سعد حمدان.
0: لاحظتوا نبرة الصوت؟ يفوز سعد حمدان يسعد صباحك وصباح محبتك لوطنك لبنان، وتحية لكل المشاركين معك، الشاعر والملحن جان سمراني، وعمره ما يتاكل عمره ما ينشرب سعد حمدان.

جديد الفنان الممثل سعد حمدان يفوز المشردون

0: حلوة منك الفنان الممثل سعد حمدان، ولما بيغلى الشيء عمره ما يتاكل وعمره ما ينشرب، منقاطعه لحتى نحصل على أسعار مناسبة. الفنان والممثل الصديق سعد حمدان، مثلا تنشوف الليلة أنا وياك، أنا رح أظهر بدور جودة بالمشردون وإنت يفوز بيا لعزيزة عزيزة. نلتقي بين وقت والتاني، تعينا من أسبوعين ثاقبت دوامي ودوامه، كل واحد منا بقلب استوديو يعني الداف كات بالحزمية، كل واحد بيعمل دوره لوحده. يعني هلأ صارت التقنيات إنه كل ممثل أو مؤدي بيأدي دوره لوحده، ولكن التقينا بالاستراحة سعد حمدان وخبرني إنه عنده هالأغنية. قلت له يلا بعتها على جبل لبنان يفوز. يسعد أوقاتك سعد حمدان، صوتك عالي جبل لبنان. ومثل ما قلنا منضل النادي بالعدالة للام تي في وللستوديو فيزيون، عدالة السما إذا استجاب للضمير حضرته هو وخيه الصغير، عدالة السما أو عدالة الأرض آتية وستأتي وأتت. يلا هلا القضاة أخذوا فرصتهم السنوية شهرين، بس بضل العدالة موجودة ولو تأخرت. فخلي عدالة السما من خلال رضا الله ورضا الوالدين، وإلا الله يستر من غضب الأب من غضب الرب. يا حضرة أنت وخيك الصغير، صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بريفون مهرجان كل سبت، ومهرجانات أخرى كمان عم تسمعوا كل فعاليتها عبر إذاعة جبل لبنان. ريفون كسروان كل سبت في عندهم معرض للمنتجات الزراعية من عبكرة لساعات بعد الظهر، تلتقوا المزارعين بتشتروا المنتجات البلدية، إضافة لأجواء موسيقية حلوة كتير ولقاءات محبة. بريفون بدعوة من بلدية ريفون والأوربن فارمرز المزارعين. خلينا نسمع سوا عضو مجلس بلدية مهرجانات ريفون كسروان السيدة باتريسيا صفير وصوتها العالي من إذاعة جبل لبنان.
1: صباح الخير جوني، وصباح الخير لإذاعة جبل لبنان. معكم باتريسيا صفير عضو ببلدية ريفون. اليوم بدنا نخبركم عن مهرجاننا الجديد بريفون، بير فاستيفال بريفون جاردن، مهرجان البيرة جميع أنواع البيرة المحلية والأجنبية. وأكيد رح يتخلل مهرجاننا أجواء موسيقية من الساعة 6 للساعة 12 ب 25-26 تموز. ناطرينكم، كونوا كتار بريفون جاردن.
0: مرسي مرسي بيان على الدعوة مدام باتريسيا صفير. مدام باتريسيا صفير عضو مجلس بلدية مهرجانات ريفون كسروان وبلدية ريفون، الله يعطيهم ألف عافية. رئيس البلدية ونائب رئيس بلدية ريفون المحامي الأستاذ رشاد مدور، الله يكبر وجبكم بمحبة ريفون وبمحبة لبنان. وأهلا وسهلا فيكم مستمعي جبل لبنان، تفضلوا شرفونا يلا هالسبت وبالنشاطات التانية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد يا لبنانية من كل الأشياء اللي رصدناها نحن وياكم.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب. كراكيب مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
3: ليش وعندك ألعاب؟
4: كلها ألعاب جديدة.
3: مين جاب لك هالألعاب؟
4: أهلي جابوها بعيدة.
2: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-79-7959.
0: صوتك عالي جبل لبنان. لما منذكر جيشنا اللبناني البطل أكيد بكل احترام منقدم تحية عسكرية مدنية لجيشنا اللبناني. مجلة الجيش اللبناني العدد 472، 42 سنة من الصدور. مجلة الجيش اللبناني، مجلة تصدر عن قيادة الجيش اللبناني، مديرية التوجيه في اليرزي. بمجلة الجيش اللي فيكم تشتركوا فيها، هلا بعطيكم رقم التليفون للاشتراكات السنوية. ريبورتاج عن الفنانة نجلة الهاشم، الأداء الصادق في أعمال ما زلنا نتشوق لمشاهدتها. عرفناها وأحببناها في أدوار متعددة تنوعت بين الخير والشر، فنجحت نجلة الهاشم في أدوار وكل شخصية أدتها. الممثلة نجلة الهاشم اللي انطلقت بمسيرتها الفنية بسبعينيات القرن الماضي، العمر الطويل. نجلة الهاشم، نجلة الهاشم بنت بلدة العقورة الحبيبي ببلاد جبيل، موليد العام 1945. هن كشفوها بمجلة الجيش. تمتعت من البدايات بصوت حلو، كانت تأدي مواويل لبنانية تراثية، وانضمت إلى كورال فرقة الأخوين رحباني. وبوقت لاحق اتجهت نجلة الهاشم للتمثيل، استفادت من دعم خيا الصحافي الزميل نديم الهاشم، وبلشت مسيرتها بعالم الفن بثقة وخطوات ثابتة. انطلاقتها لنجلة الهاشم مع مسرحية بعنوان أوديب مع عيسى النحاس، وانضمت بوقت لاحق للفرقة الجوالي اللي كانت تتجول بكل المناطق اللبنانية. كان في ما يسمى بالمسرح الجوال، من منطقة لمنطقة يعرضوا الفن الراقي مع الفنان الراحل فيليب عقيقي. برزت بعدد من الأعمال من بين 100 مليون وناس مش ناس. قدمت فيها نجلة الهاشم شخصية سعدة اللي لاقت الاستحسان. من بعدها تألقت نجلة الهاشم بعدد من المسلسلات، منها مسلسل الدنيا هيك، أبو ملحم، ليالي شهرزاد، بربر آغا، سمرة، المنتقم وغيرها من المسلسلات. نجلة الهاشم تاريخ كبير على صفحات مجلة الجيش اللبناني. تحية لك نجلة الهاشم. إذن مجلة الجيش اللبناني فيكن تشتركوا فيها دعماً لاستمرار صدوره، ودعماً للجيش اللبناني البطل، والاطلاع على كل أخبار الجيش اللبناني. أو بدكن تسمعوا إذاعة جبل لبنان، إذاعة الجيش اللبناني. العميد حسين غدار مدير التوجيه في الجيش اللبناني كتب: الجيش حارس السلم الأهلي. يظهر الجيش حارساً للسلم الأهلي وصمام أمان للاستقرار، فهو بعقيدته الوطنية الراسخة يمثل المؤسسة الجامعة التي يلتقي عندها جميع اللبنانيين، إذ يسهر جنود الجيش اللبناني لتأدية الواجب على امتداد الأراضي اللبنانية متجاوزين كل الحواجز الطائفية والمناطقية. وفي هذا السياق يضيف العميد حسين غدار مدير التوجيه: تعزز تضحيات العسكريين الثقة بمستقبل البلاد، وتؤكد أن الجيش اللبناني يقدم الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي. تحية لك العميد حسين غدار مدير التوجيه في الجيش اللبناني. مثل ما قلنا، مجلة الجيش اللبناني الاشتراك السنوي $100 أمريكي. فيكم تتصلوا وتشتركوا 01-424-066 أو على 1701 الرقم الرباعي سنترال إيادة الجيش باليارزي، وبتطلبوا تشتركوا بمجلة الجيش اللبناني. والله يحميك جيشنا اللبناني البطل، ويحمي أرزة لبنان اللي أنت مؤتمن عليها. إذاعة الجيش اللبناني جبل لبنان، إذاعة كل الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. والمزيد من المهرجانات بمختلف المناطق اللبنانية، ومنهم بمنطقة لحفد، لحفد بلاد جبيل. مهرجانات حلوة كتير وليالي حلوة كتير بلحفد لصيف 2026. ب25 تموز الفرسان الأربعة، وليلة حلوة كتير من ليالي مهرجان لحفد. بأول آب ليلة عيد مر أصطفين شفيع لحفد عشاء قروي. 2 آب قداس عيد مر أصطفين مع راعي أبرشية جبيل المارونية سيادة مطران ميشيل عون. 7 آب انطلاق الدورة الرياضية لنادي لحفد. 14 آب ليلة عيد السيدة عشاء قروي. 30 آب عيد الطباوي أصطفين نعمة ابن بلدة لحفد بلاد جبيل ربنا يقدسه. موريوم قداش أصطفين نعمة. وب 14 أيلول قداس عيد الصليب بشير العمية. تحية لأهلنا بلحفد، وأكيد فيكم تتابعوا صفحاتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. أنا شو وقتكم لهلأ هي للحلوة، انضموا لألهم، شاركوا بالعشاء القروي بالإدديس. حس يوم يقرو ميشيل عون شلومو شاينو وبركتك وصلواتك ب2 آب بعيد مار أصطفين ببلدة لحفد بلاد جبيل. تحية لأهلنا بجبيل وببلاد جبيل بضيعة لحفد وبنت لحفد زميلتنا الإدارية باسكال بعيني. لعيون لحفد ولعيون لبنان ولعيون كل القرى اللبنانية الحبيبة والبلدات. صوتك عالي جبل لبنان. الرسالة اليومية من الإعلام الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان: رياضة الهايكينج المشي والروح الرياضية. الكلمة لألك موسى موسى.
5: صباح الخير جوني، لك ولكل المستمعين أعزاء جبل لبنان. أنا موسى موسى، اليوم رسالة شمالية من شمال لبنان، سياحية دينية بيئية رائعة. فعندنا نحن زميلنا فرانسيس عقوب القاعي عمل هايكينج، عندنا سماه هايكينج ويز فرانكو وادي النوبين، يعني برموا الوادي من فوق لتحت. اللي بيعرف ما احنا بنعرف الوادي ولاد الوادي يعني. فبرموا مناطق، خلينا اذا بدنا نعددها: بلوزة، مار انطونيوس، دار سيدة النوبين، عين القارح، دار مار الشاع، وادي النوبين ولتحت، يعني كل وادي مقدس هو وبركة لبنان هذا الوادي. وهذا الوادي اذا كنا نحن الفينيقيين عملنا الحرف، فهذا الوادي ودار النوبين بالذات أول مطبع كتبت الحرف العربي بالشرق الأوسط. هلا انا بدي اترك الاستاذ فرانسيس يحدثنا شو صار معه وشو شاف كيف هالجولة عملها وهو رحالة بلبنان يعني بيبرم على كل المناطق اللبنانية ونحن بنتعاون معه على على على الاكتشاف مناطق جديدة حلوة بلبنان وكل لبنان حلو وان شاء الله لبنان كله بيكون عائلة واحدة وكلمة واحدة وموقف واحد واذا فرقتنا السياسة تجمعنا البيئة الحلوة والأودي والجبال والأنهار وحرام نحن بلد بجنن يعني نحن قطع من السماء على الأرض. بدي له أستاذ فرانسيس تفضل خبرنا شو شفت شو عملت شو عم تعمل شو صار معك بهالرسالة الشمالية اليوم.
0: زميلنا موسى موسى تحية لك ولا أكيد ضيفنا فرانسيس، ولكن قبل ما نتابع ورد لمكتب التحرير والمتابعة وعلى جبل لبنان أبليكيشن أنه في هزة أرضية بقوة درجتين 2.6 على مقياس ريختر ضربت منطقة جورة القطين بجبيل. هذا حس فيها ببلاد جبيل، يلا الله يبعد الهزات عنا ونكون بأمن وسلام، منصلي الله يبعد الهزات الأرضية والهزات العسكرية والسياسية. ضيفنا أهلا وسهلا فيك وبالروح الرياضية.
6: صباح الخير أستاذ موسى، لإلك ولأستاذ جون الصديق، إن شاء الله دايما بهالهمة وبهالنشاط يا رب. نحن حبينا شوي نحكيكم عن نشاطاتنا اللي عم نقوم فيها خلال هالسنة. نحن بتعرف نقوم بنشاطات هايكينج، نحن جروب هايكينج اسمه هايكينج ويز فرانكو، منقوم بنشاطات هايكينج بكل لبنان وعلى مدار فصول السنة يعني 12 شهر. والسنة حبينا نبدأ نشاطاتنا بمنطقة وادي النوبين مع أحد الجروبات The Cedars Pass، وبلشناها من منطقة بلوزة المعروفة بقضاء بشري نزولا إلى معبد القديسة مارينا، ورجعنا مرقنا على دير سيدة النوبين، عدنا شوية مع الأخت جانات فينيانوس القيمة على هذا الدير، وكفينا رجعنا على عين الأريح يلي هي تعتبر مثل جنة بصراحة على الأرض، بقلب النهر، شلالات، مناظر رائعة، نتمنى من الكل يزور هيدا الموقع. وكفينا انهينا مشوارنا بدرب الصليب على دير مر إليشا على القديم، وكان مسار حوالي 16 كيلومتر 17 كيلومتر، رائع. برجع بقول بتمنى من كل لبناني يزور وادي النوبين، وأنا بقول دايماً مش معقول واحد يوصل للخمسين ومش زاير دير النوبين، فعلاً منطقة رائعة بتمنى الكل يزورها. وعنا نشاطات إذا الله راد قريباً حتكون بمنطقة رشمية بعلي، ونبتدي مشاورنا بهيدي الصيفية على كل جبال لبنان إذا الله راد وكانت الأمور والظروف الأمنية بتسمح بهالشي. وفي عنا كمان جروب مميز كتير من بلدة حولة الجنوبية على حدود لبنان، هيدي البلدة اللي هلأ بنعرف كلنا دي عم تعرض للدمار وللأسف، في عنا جروب من بلدة حولة دايما بيمشي معنا على دروبك يا لبنان، ويعطيكم العافية والله يقويكم وإن شاء الله منضل دايما على تواصل معكم.
0: أكيد بدنا نشكر زميلنا موسى موسى من عكار اللي أضاء على الروح الرياضية الحلوة ورياضة الهايكينج بشمال لبنان. وبما أنه ذكر ضيفنا العزيز بلدة رشمية بقضاء علي، تحية لأهلنا برشمية وكل عائلات رشمية الكريمة، ومن عائلة القواس برشمية الحبيبة اللي كلنا منحبها مثل كل ضياع لبنان وبلدته. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بخدمتكن على امتداد الأراضي اللبنانية داخل لبنان ومن خارج لبنان ومن الداخل للخارج، التحويلات بكل أمان بإشراف مصرف لبنان، التزام تام من ويش ماني بالقوانين اللبنانية. بكل أمان فيكن تحولوا تتلقوا، وفروا على حالكم تدفعوا 1% فقط التحويل بالدولار داخل لبنان بدلاً من 2-3%، إضافة إلى دفع كل فواتيرنا أوجيرو ألفا وتاتش، خدمات عقارية، خدمات كتيرة بتقدمها ويش ماني للصيادلة، بيقدروا يحصلوا على العديد من المعاملات من نقابة الصيادلة ببيروت، توصل لخدمتهم بصيدلياتهم أو ببيوتهم بكل المناطق اللبنانية عبر ويش ماني. مثل ما قلنا، الأشخاص المسافرين وبدهم دفتر سواقة دولي خلال 3 أيام تحصلوا عليه من خلال تقديمكم المستندات المطلوبة عبر ويش ماني أب، إضافة للأشخاص اللي بدهم يتجوزوا عبال العزابة، الورقة اللي مطلوبة من نقابة الأطباء ما بقى تضطروا تروحوا على فرن الشباك بدارو أو أي منطقة تانية مقرات نقابة الأطباء، بالتعاون والاتفاق مع نقابة الأطباء بتحصلوا على ورقة الزواج اللي بدكم تعبوها الطبية من كل فروع ويش ماني وعبال العزابة، إضافة أيضاً لدفتر السواقة اللبناني، كمان في ورقة طبية مطلوبة فيكم تحصلوا عليها من ويش ماني بكافة فروعها 1400 بكافة المناطق اللبنانية. وعلى مهلكم إذا عندكم شغل فيكم تروحوا قبل أو بعد دوامكم على امتداد ساعات النهار والليل الفروع الرئيسية ومنهم

0: كانت 4 أيام بالجمعة، صارت 3 أيام، رجعت صارت يومين. نعم. رجعت بطل يحطوها بالمرة، يعني بطبقة ناطرة ما حدا عم بيحطها.
1: ميرسي كتير لاهتمامك. رقم اللي انتهي بالصفر 88 عبد، كان مفروض مبارح، يعني هلأ كانوا عم بيقولوا انه 3 و4 بالبروموسيون، ولكن مبارح انا موجود باستوديو بالبيت عم بنتج وماكسج وبرصد بغرفة الرصد بالبيت عندي، صرت عم بسمع من برا انه في مباراة رياضية، من ما في مشردون. يلا قولوا الله، في برمجة معينة اوقات بتختلف شوي صغيرة. صوتك عالي جبل لبنان. هلو نوستالجي. هون جبل لبنان، جبل لبنان، يلا جبل لبنان، كتبت له للمستمع او المستمعه. بكل الاحوال اذا بدهم اي شيء بلكي برجع كمان بقدر حاطيهم 70 220 888 لحتى نشوف شو بدهم من نوستالجي. نوستالجي الاذاعه الحبيبه الشقيقه 88.1 ميجا هرتز. نوستالجي واغاني حلوه كتير من الازمنة الجميله على مدار ساعات النهار والليل. اهلا وسهلا فيكم. 87.7 جبل لبنان، 87.9 أغاني و 88.1 نوستالجي. تحية للمخرجتين وكل زملائنا بالنوستالجي الحلوة. هاي إذاعتي من زمان، هاي دي حبيبة عمري. بيعرف الأستاذ جهاد جابرييل المر وكبيرنا المؤسس جابرييل المر، والكل بيعرفه. كنت أوقات جن إذا كان يعني مثلاً الصبح رايح على أي إذاعة تاني كنت عم بشتغل فيها، إذا نوستالجي واقفة أنا وهيك وعم بنتقل مثلاً، ما في إذاعات الصبح بكير، اسمع نوستالجي. إذا واقفة الإذاعة أرسالة أو أي لأي سبب من الأسباب دغري ابعت له الأستاذ جهاد المر، جهاد جابرييل المر، إنه أستاذ جهاد الإذاعة واقفة. C'est un amour nostalgie. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا. آخر أخبار الهزة الأرضية ببلاد جبيل وقضايا تانية كلها عم نتبعها نحن وياكم. ضلوا بخير بعد البريك.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
4: 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
5: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، أهم يتزاك علي. أنا
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
6: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقها، بغديع، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
5: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبانو سويس. بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارد الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم.

0: وارباح جوائز قيمه تقدمت مينستري اوف فوتبول على ارض الملعب مع عبد الناصر حرب جمعه الساعه 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
1: 5 ايام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان اعياد بيروت بواتر فرونت انطلياس النقاش.
2: هيدا العد العكسي لمهرجان اعياد بيروت وانطلاقة رائعة جدا صاروخية، أصوات رائعة، موسيقى رائعة، والحجز لكل الليالي الحلوة اللي عم تسمعوا البروموسيون عنا فيرجن تيكتين بوكس أوفيس. مستمع بيقول لي شلومو شاينو أحو جوني، يا هلا يا هلا بشربل، يا هلا صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يومياً أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. إذن الخبر اللي ورد عبر Lebanon Files وجبل لبنان أبليكيشن، هزة أرضية بقوة 2.6 درجتين فاصل 6 على مقياس ريختر ضربت منطقة جورة القطين ببلاد جبيل. عاجي تسير بكل المناطق اللبنانية وخاصة على مداخل بيروت الكبرى. في لبنان فايلز أيضا علي الطاهر تلة العقدة والتسوية مثل ما حكيت لكم قبل شوي، والمعلومات الموجودة بلبنان فايلز بعلي الطاهر في ناس محاصرين جوات الأنفاق، وفي عرض من الدولة اللبنانية أنه يتولى الجيش اللبناني نقل إلى خارج المنطقة. فتنشوف إذا ما وافقوا ما بعرف شو رح يصير، بفضلوا يموتوا من الجوع أو يموتوا من القصف الحارق والخارق، لننتظر ونرى. إذن تلت علي الطاهر تلت العقدة والتسوية، عقدة أو تسوية تلك هي المسألة، وعم نتبعها بجبل لبنان. خاص لبنان فايلز علاء الخوري كتب مقالا بعنوان هل يكون لقاء ترامب عون نقطة التحول، وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز الدكتور أمل أبو زيد النائب السابق ومقال بعنوان ما لا تعالجه الحرب على إيران. صباح الخير النائب السابق الدكتور أمل أبو زيد، فيكن تطلعوا على مقاله بالصفحة الأولى من لبنان فايلز فقرت بأقلامهم. وأبرز فيديوهات بودكاست حكينات لبنان فايلز جوال بوعبود ضيفة لبنان فايلز، هذا ما قصده سامي الجميل بكلمة اخرسوا، بكلمة اخرسوا، وهذا ردي على منتقدي الاتفاق الإطاري. حزب الله لا يمثل كل الشيعة والانتخابات أثبتت هذا الشيء. قانون العفو العام بزار سياسي، وهذا موقف حزب الكتائب في الجلسة التشريعية. إذن المسؤولة بحزب الكتائب اللبنانية جوال بوعبود، شو قصد سامي الجميل رئيس حزب الكتائب بكلمة خراسو؟ بتوضحها جوال بوعبود. بكل الأحوال مدام جوال، شو ما قصد الأستاذ سامي الجميل رئيس حزب الكتائب، أكيد كل مين بده يطلع أصوات نشاز ضد وطننا لبنان يخرس. من ضم صوتنا لصوتك سامي الجميل، اخرسوا يا أعداء لبنان وأعداء الأرز اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. غادر أم هرب؟ يتردد أن موظفاً في إحدى الوزارات الخدماتية غادر لبنان وسط حديث عن شبهات بتلقيه رشا وارتكاب مخالفات مالية، وبحسب معلومات لبنان فايلز ملفات وسيء يعتقد أنها تتصل بهذه القضية قد تفتح في وقت لاحق، مع ترجيحات بأن تكشف التحقيقات في حال حصولها شبكة تمتد إلى أكثر من إدارة رسمية. سيد الرئيس جوزيف عون، معلوماتنا كثيرة عن كل الدوائر الرسمية، ما تخلون يهربوا. لجماعة إنكريبت بالنفعة ولا زعران الموجودين بإنكريبت أو بالدوائر العقارية. زعران وبلا أخلاق، منعون من السفر، كل اللي عليهم شبهات، وخاصة الست أسماء اللي موجودين بإنكريبت وطبيب التجميل اللي شارك بفك الحجز عن سيارته المميزة وقام ببيعها. هالأشخاص اللي شالوا من إنكريبت وإدارة العليا لإنكريبت شالوا الحجوزات عن سيارات مميزة وأرقام مميزة وبيعون زوراً وتزويراً، وهيدي جناية مش جنحة، منعون من السفر حضرة القضاة قبل ما يهربوا برات لبنان، مثل ما هرب أحد الوزراء السابقين، هرب على كندا لما دعا عليه النائب البروفيسور فريد البستاني. صوتك عالي جبل لبنان. وزيرة التربية تقول كفى مزايدات وأساليب وألعيب لم تعد تنطوي على أحد. عناوين كتيري. طقس صيفي معتاد والجو مشمس، تتخلله سحب خفيفة. مش بس سحب خفيفة، في رطوبة عالية كتير، يعني اليوم على مستوى شويفات وعرمون والمناطق المجاورة ضباب كثيف، يعني دائق بالأرض، حتى ضباب أبيض كثيف. الله يحمي وطننا لبنان. عناوين فنية ثقافية اجتماعية، ومثل ما قلنا السؤال المطروح واللي طرحناه صباح اليوم تعيد طرحه إدارة لبنان فايلز، ونحن بدنا نوجهها برسم مارون شماس نقيب مستوردي النفط بلبنان. لماذا لم تنخفض أسعار المحروقات في لبنان مع انخفاض أسعار النفط العالمية؟ مثل ما قلنا سؤال بدنا نوجهه للأستاذ مارون شماس، لا بدي أبو شقرة ودمه الخفيف ولا البراكس ودميتهم الخفيف، هو أبو شقرة. ما حدا يبرر لنا، في مستوردين محروقات بلبنان وعلى رأسهم المدعو مارون شماس. سلامة قلبك، سلامة قلبك من عملية القلب المفتوح اللي خضعت لها، ولكن قادر تتصل فينا يا منطلعك اتصال مباشر يا بتبعت رسالة لإذاعة جبل لبنان بتبرر فيها ليش بيطلع السعر بالأسانسور، سعر المازوت والبنزين، ولما بينزل بينزل على ظهر زلحفة على الدرج. برسمك مارون شمس. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم أنا وياكم يوميا. لبنان فايلز، تحية لزملائنا وزميلاتنا، وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. ملف جائزة الميريكس دور اللي تعرضت عبر تاريخها المديد للعديد من الانتقادات، وأبرز هالانتقادات والملاحظات السلبية على الميريكس دور الفنان زياد برجي اعتذر عن استلام الجائزة، والممثل ألان سعادي كمان اعتذر عن استلامها بالنيابة عن آخرين لأنه عارضوا سياسة الحفلة والمعايير الانتقائية. كانوا موجهين له تحية وملاحظة وطلب. الدكاترة المشرفين والمؤسسين لميريكس دور بيقولوا له لزياد برجي أهلا وسهلا فيك، لقد نلت جائزة الميريكس دور، ولكن ما بدك تغني الغنية الفلانية. فقال لهم أنا بحيي جمهوري وبنسحب لأنه أنا بغني اللي بدي إياه. منعوا لبرجي برسالتهم من أنه يغني الأغنية الشهيرة وبطير عند تسلمه الجائزة، فرفضها علنا. الفنانة السورية سوزان نجم الدين انسحبت كمان لأنه ما في موضوعية حسب رأيها، اتهامات بالجملة بطال الميريكس دور، والمدعوين زاهي وخيو الحلو. يلا المزيد والمزيد عن الميركس دور وشو قالوا زملائنا الصحفيين بأوقات سابقة عن هالجايزة اللي عليها علامات استفهام مادية وفنية. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بكرة رح نحكي عن فيديو رصدناه بإذاعة جبل لبنان عالمياً عم بيتداولوه يعني على وسائل التواصل. فيديو يظهر سيارة ماركة بي واي دي صينية الصنع موتورة عم بيهر أشط تحت منها موتورة. أكيد نحن بنحترم كل الصناعات ولكن على المستمعين والمستهلكين والمواطنين انه يتابعوا كل القضايا مثل ما نحن تابعناها عن سيارات بي واي دي اللي موتورها أشط بين دوليبا هي ماشي بأحد شوارع الصين يعني بمسقط رأسها. بكل الأحوال مثل ما قلنا في عنا شركات عريقة بوطننا لبنان ووكالات للسيارات ونحن منتابع ومنشوف ومنعرف شو ملابسات هالموضوع. بكرة نحكي عنها. صوتك عالي جبل لبنان. فريد بيقول لي عصابات النفط عم يعملوا الملايين. هيك بدك يا أستاذ مارون شماس؟ هيك بدك المستمعين يبلشوا يعني يمينا ويسارا يوجهوا لكم اتهامات؟ تفضل رد عن الموضوع. ليش سعر النفط والمازوت والبنزين عنا بلبنان بيطلع أسانسور سريع ومتطور وبينزل على ظهر زلحفي على الدرج؟ ناطرينك أستاذ مارون شماس. رسالة.
3: هاي يا جوني كيفك؟ والله يا جوني شو بدي أقول لك، معك حق مليون بالمية إنه البضاعة بتطلع وخصوصا البنزين بيطلع بالأسانسير وبينزل على الزلحفة. ولقنين الغاز يلي غلون كمان قال لأنه احترقوا بجنوب، كم أنين احترقت بجنوب مشان هيك غلوا الغاز. شو هالحكي؟ أنا قريتها ما بعرف يمكن بالخبر العاجل قريتها.
2: مزبوط حق معك.
3: معقولة هالحكي؟
2: مزبوط حق معك ليليان. نعم ما بعرف شو عم بصير بوطننا لبنان. الله يكسر ايدين اللي هبطوا لبنان واكيد بالعديد من المؤسسات والبيوت بمئات لبل بالاف المؤسسات والبيوت دمرت انين غاز كتيرة. بس ما بعرف اذا بدهم يدفعونا حق نحن ظلما في حين انه عم نتابع قضيه تخليص وطننا لبنان من براثن مدمري الوطن من عملاء ايران. الياس بعت لي مخالفة على طريق يلا بعت لي إياها على 70-220-888.
4: صباح جوني، يعني طالما في بلطجية بهالدولة مش لح يمشي لها. وهذا العميل الجديد تبع حزب الشيطان كمان
2: صح.
4: يلا مبروك لعلن العملاء.
2: صح 100% مبروك. شايفين يا عملاء إيران بلبنان وفي عملاء تانيين كمان عم يحلموا بتنظيم الدولة الإسلامية داعش، يعني كلهم يعني كلهم. منيح اللي عنا شرعية. وقال رئيس الجمهورية العماد المغوار جوزيف عون اليد التي ستمتد إلى السلم الأهلي ستقطع وانتهينا ونقطع السطر. نعم مقرب من حزب الشيطان عميل لإسرائيل من الطراز الرفيع وفي أسامي يعني ممكن يكون اسم من اسمين. كان مقرب جدا من قادة حزب إيران وعنده علاقات وثيقة معهم. يا كان حامل حاله رايح على العراق تمت إحالته للمحكمة العسكرية للشروع بالمحاكمة. من جنوب لبنان هالعميل الرخيص متزوج من عراقية وبيتنقل بين لبنان والعراق وأوقات بيروح على تركيا لحتى يلتقي بجهاز الموساد الإسرائيلي وبيزودهم بالأهداف والمعطيات اللي جمعها ببيروت. وبيستهدفوها بوقت لاحق. نعم، وفي أحد عملائهم من قلب صفوفهم كمان لحزب إيران الفرس سلم حسن نصر الله واللي قبله واللي بعده من القيادات العسكرية والدينية، أغلى مبلغ قبضه هو 9000 يورو هالرخيص الخاين للوطن. نعم، صوتك عالي جبل لبنان. إذن دولتنا اللبنانية ناشرة اليوم بالإعلانات الرسمية العديد من المؤسسات، أبرزهم وقف مدرسة عين ورقة التابع للبطريركية المارونية. رح نرفعها هلأ من إذاعة جبل لبنان للديمان، المقر الصيفي اللي موجود فيه البطريرك الراعي. مشهرين لك بمدرسة عين ورقة التابعة للبطريركية المارونية، وزارة المالية، مديرية المالية العامة، مديرية الضريبة على القيمة المضافة، مصلحة العمليات، دائرة خدمات الخاضعين المكلفين، الواردة أسماءهم وواردة بالصحف اللبنانية ورصدناها. وقف مدرسة عين ورقة التابعة للبطريركية المارونية. بارادايز للسياحة والسفر. فارما بيروت. الأكاديمية اللبنانية للسينما والمنتدى السينمائي اللبناني، كلهم هدول بدنا منهم TVA دولتنا. مارشي دو رون بوين، مارشي دو رون بوين. صيدلية ابن سينا الجديدة، والعديد مئات الأسماء بينشرون. شركة المحاصيل الطبيعية جورج عبدو شلهوب، وشركة السيراميك العامة جيسيكو. يا منيح مشتقة من الجيسي، جيسيكو. قولوا الله، هيدي دولتنا اللبنانية ما حدا رح يزبطها. هلأ عم نلتهي أكيد كيف بدنا نخلص وطننا لبنان من هالعملاء للخارج وعصابة الأشرار اللي عم تخطط لتدمير وطننا لبنان ودمرته بامتياز. عصابة أشرار إيران والفرس، وفي عصابات تانية حسب المعلومات اللي عم تورد لإذاعة جبل لبنان، أمير داعشي. نعم، وفي أمراء داعشيين موجودين بأوساط وخاصة بشمال لبنان، ولكن مفتحين عيوننا نحن والجيش اللبناني ومديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام وكافة الأجهزة الأمنية وفرع المعلومات، الله يعطيهم ألف عافية، مفتحين عيوننا عليهم ورح يتم توقيفهم والفتك فيهم قبل ما يفتكوا بوطننا لبنان. فتكوا بوطننا لبنان عملاء إيران، زمطوا فيها، دمرونا مرة واثنين وتاني وتالت ورابع. هالعملاء الرخاص واللي صفوفهم بتضم مئات العملاء الرخاص اللي بيسلموا بعضهم، يا سلمولي على الفرس، وانتو بمناطق تانية بالشمال سلمولي على الدولة الإسلامية اللي عم تحلموا فيها. قولوا الله. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن، خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن. أكيد بكرة الصبح ابتداءا من 7 المزيد والمزيد، ما منخاف إلا من ربنا، بس ربنا هو بخوفنا ومنخاف ربنا، وما في كبير إلا الله، الله الكبير وكل اللي تحته رح يتحاكموا من عملاء ومن سرقين ومن اللي فتكوا بمستقبلكن وبماضيكن. يا لبنانية ضلوا بخير وضل وطننا بخير. شلوم وشاينو الخلخون باللغة السريانية الحبيبة.
0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الله بعت لي ياك هدية. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لاقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيمانوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: حظك على الهواء.
1: تمنحنا الشمس وعطارد في برج السرطان طاقة من التواصل العميق والشفافية، بينما يضفي المريخ وأورانوس في الجوزاء رغبة عارمة في التجديد والانطلاق. دعونا نكتشف معاً ما تحمله لكم الأفلاك في سطورها اليوم. الحمل. يتواجد زحل ونبتون في مربع برجك اليوم، مما يدعوك إلى التمهل والابتعاد عن التهور الفكري. تشعر برغبة في إعادة ترتيب أولوياتك وبناء أسس متينة لخططك المؤجلة. خذ نفساً عميقاً ولا تستعجل النتائج. الثور. قد تجد حلولاً لأمور عالقة تخص علاقاتك الشخصية أو المهنية. يوم مناسب جداً للاعتناء بصحتك الجسدية والنفسية.
2: الجوزاء. طاقة الحماس تبلغ ذروتها لديك مع وجود المريخ وأورانوس في برجك. تشعر برغبة عارمة في التغيير وكسر الروتين، والأفكار الإبداعية تتدفق إليك بغزارة. استغل هذه الحيوية لإنجاز المشاريع الصعبة، لكن احذر التسرع في اتخاذ القرارات المصيرية. السرطان. أنت في أوج توهجك اليوم يا صديقي السرطان، فالشمس وعطارد يقترنان في برجك ليمنحاك حضوراً ساحراً وقدرة استثنائية على الإقناع والتعبير عن مشاعرك وأفكارك بوضوح. يوم مثالي للنقاشات المهنية وتوطيد الصلات الاجتماعية.
3: الأسد. القمر والمشتري يحلان ضيفين ثقيلين بالخير في برجك اليوم. طاقة الحظ والوفرة تحيط بك، مما يرفع من معنوياتك وثقتك بنفسك إلى السماء. فرصة ممتازة لتوسيع آفاقك أو البدء بخطوة استثمارية، فالحظ يبتسم للمبادرين اليوم.
4: العذراء. تتألق كوكبة الزهرة في برجك لتضفي عليك سحراً خاصاً وجاذبية لا تقاوم. على الصعيد العاطفي، الأجواء دافئة ومليئة بالتناغم. أما مهنياً، فدقتك المعهودة وتركيزك العالي يجعلانك محط أنظار وإعجاب الجميع.
5: الميزان. تبحث اليوم عن التوازن المفقود، والتركيز ينصب على تنظيم أمورك المالية والعملية. قد تضطر لتقديم بعض التنازلات البسيطة لتسيير الأمور بسلاسة، لكن النتيجة ستكون لصالحك تماماً على المدى الطويل.
6: العقرب. تتحسن الأجواء تدريجياً، وتجد نفسك مدفوعاً نحو التحرر من بعض الضغوط السابقة. حدسك اليوم قوي جداً، فاستمع لنداء قلبك، خاصة في القرارات التي تتعلق بالأشخاص المحيطين بك.
7: القوس. تواجد القمر الأسود في برجك قد يثير بعض المخاوف الدفينة، أو يضعك أمام مواقف تتطلب حكمة وضبطاً للنفس. لا تدع الهواجس تسيطر على يومك، وركز على الجوانب الإيجابية والعملية في حياتك.
8: الجدي. تركز اليوم على الجانب الاجتماعي والشراكات. الأجواء تدعوك للخروج من عزلتك المعتادة وتبادل الآراء مع شريك حياتك أو زملائك في العمل. التعاون اليوم هو مفتاح نجاحك وتجاوز أي عقبة.
9: الدلو. كوكب بلوتو يتراجع في برجك، مما يدفعك إلى مراجعة داخلية عميقة لبعض القرارات القديمة. يوم مناسب للتخلص من العادات السلبية وتطهير مساحتك الشخصية مما لم يعد يخدم تطورك.
10: الحوت. تفتح أمامك أبواب لفرص جديدة تتماشى مع طموحاتك المستقبلية. لا تتردد في قبول التحديات، فأنت تمتلك القدرة الإبداعية والروحية لتخطيها بنجاح باهر.
0: حظك على الهواء.
11: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
12: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال هو دفكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه
1: ما هلينك ركب كيف الفيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل العصايد من حلا عينيك
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل العام حسوا إليك
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش
7: وجاب المجوز
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحيانا حتى من القصة نفسها
6: راغب في قربك أنا راغب
0: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: يا أشجار وشير وقافورة أشجار وشعر ودهب.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: النائب سيمون أبي رمية أكد بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة دعم مواقفه لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى، داعياً إلى موقف وطني موحد والالتفاف حول المؤسسات الدستورية.
0: خلاف على مواقع الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني يطغى على مفاوضات روما، حيث يتمسك الوفد اللبناني ببدء التنفيذ في مناطق محتلة، فيما إسرائيل تبدي استعدادها لتجربة مناطق غير محتلة وسط طرح حلول وسطية ودور أمريكي بارز.
1: الأنظار تتجه اليوم إلى الجلسة التشريعية العامة في مجلس النواب بجدول أعمال من 44 بنداً، أبرزها العفو العام، قانون الإعلام، إلغاء عقوبة الإعدام، وإخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، وسط توقعات بمواقف حامية وانقسام سياسي.
0: السلطات اللبنانية أوقفت في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت عميلاً خطيراً للموساد، متهماً بنقل معلومات حساسة عن قادة حزب الله المحظور، والقضاء العسكري وضع يده على القضية لمباشرة التحقيقات.
1: قوى الأمن الداخلي أوقفت شاباً سورياً بتهمة ابتزاز فتيات عبر تطبيقات التعارف، مستخدماً مكالمات فيديو للحصول على صور شخصية وتهديدهن بنشرها، والقضاء المختص يتابع القضية.
0: رئيس نقابة أصحاب المحطات جورج براكس يؤكد لصحيفة الديار أن أسعار المحروقات في لبنان لا تحتسب وفق برميل خام برنت، بل تعتمد حصراً على منصة بلاتس، مصححاً خطأً شائعاً في التحليلات الاقتصادية.
1: الجيش اللبناني يبدأ اليوم تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة مرج عيون، ويستمر العمل حتى 20 تموز يومياً بين 10 صباحاً والرابعة عصراً.
0: محافظ بوشهر أعلن اليوم أن ضربات أمريكية استهدفت 3 مواقع في المدينة من دون تسجيل إصابات في أحدث جولة من التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران.
1: وفي الصفحة الاقتصادية العالمية، أسعار النفط واصلت ارتفاعها اليوم مع التصعيد في مضيق هرمز، إذ بلغ خام غرب تكساس 79.78 دولاراً للبرميل، فيما صعد برنت إلى 85.44 دولاراً، وسط حصار أمريكي ورد إيراني بهجمات على البنية التحتية.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل ترسم روما بداية انتصار الدولة ونهاية زمن الدويلة؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاق علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس.
4: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما الفوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قال لك هو دبك انزا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: كركب كركب يا كركوب كركوبك كركب كركب كراكيب مسرحيه عن الالعاب عن العيد وعن المهمة السرية.
9: ياي شو عندك ألعاب؟
10: كلها ألعاب جديدة.
9: مين جاب لك هالألعاب؟
10: أهلي جابوها بعيدة.
8: المسرح الدول اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-5959.
0: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارد الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارد الملعب مع عبد الناصر حرب جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
11: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: النائب سيمون أبي رمية أكد بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة دعم مواقفه لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى، داعياً إلى موقف وطني موحد والالتفاف حول المؤسسات الدستورية.
1: خلاف على مواقع الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني يطغى على مفاوضات روما، حيث يتمسك الوفد اللبناني ببدء التنفيذ في مناطق محتلة، فيما إسرائيل تبدي استعدادها لتجربة مناطق غير محتلة وسط طرح حلول وسطية ودور أمريكي بارز.
2: الأنظار تتجه اليوم إلى الجلسة التشريعية العامة في مجلس النواب بجدول أعمال من 44 بنداً، أبرزها العفو العام، قانون الإعلام، إلغاء عقوبة الإعدام، وإخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، وسط توقعات بمواقف حامية وانقسام سياسي.
1: السلطات اللبنانية أوقفت في مطار رفيق الحرير الدولي بيروت عميلاً خطيراً للموساد متهماً بنقل معلومات حساسة عن قادة حزب الله المحظور، والقضاء العسكري وضع يده على القضية لمباشرة التحقيقات.
2: قوى الأمن الداخلي أوقفت شاباً سورياً بتهمة ابتزاز فتيات عبر تطبيقات التعارف مستخدماً مكالمات فيديو للحصول على صور شخصية وتهديدهن بنشرها، والقضاء المختص يتابع القضية.
1: رئيس نقابة أصحاب المحطات جورج براكس يؤكد لصحيفة الديار أن أسعار المحروقات في لبنان لا تحتسب وفق برميل خام برنت، بل تعتمد حصراً على منصة بلاتس، مصححاً خطأً شائعاً في التحليلات الاقتصادية.
2: الجيش اللبناني يبدأ اليوم تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة مرج عيون، ويستمر العمل حتى 20 تموز يومياً بين 10 صباحاً والرابعة عصراً.
1: محافظ بوشهر أعلن اليوم أن ضربات أمريكية استهدفت 3 مواقع في المدينة من دون تسجيل إصابات في أحدث جولة من التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران.
3: وفي الصفحة الاقتصادية العالمية، أسعار النفط واصلت ارتفاعها اليوم مع التصعيد في مضيق هرمز، إذ بلغ خام غرب تكساس 79.78 دولاراً للبرميل، فيما صعد برنت إلى 85.44 دولاراً، وسط حصار أمريكي ورد إيراني بهجمات على البنية التحتية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل ترسم روما بداية انتصار الدولة ونهاية زمن الدويلة؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
5: كل القصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وكل العام حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن صيغة الإطار هي أفضل الممكن وقد بدأت تؤتي نتائجها، مشدداً على التمسك بحقوق لبنان والدعوة إلى الحوار تحت سقف المصلحة الوطنية، معتبراً أن الحقد يهدم الدولة ولا يبنيها.
1: خلاف على مواقع الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني يطغى على مفاوضات روما، حيث يتمسك الوفد اللبناني ببدء التنفيذ في مناطق محتلة، فيما إسرائيل تبدي استعدادها لتجربة مناطق غير محتلة وسط طرح حلول وسطية ودور أمريكي بارز. بدأت الجلسة التشريعية في الهيئة العامة لمجلس النواب بعد اكتمال النصاب القانوني لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.
2: الأنظار تتجه اليوم إلى الجلسة التشريعية العامة في مجلس النواب بجدول أعمال من 44 بنداً، أبرزها العفو العام، قانون الإعلام، إلغاء عقوبة الإعدام، وإخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، وسط توقعات بمواقف حامية وانقسام سياسي.
1: السلطات اللبنانية أوقفت في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت عميلاً خطيراً للموساد متهماً بنقل معلومات حساسة عن قادة حزب الله المحظور، والقضاء العسكري وضع يده على القضية لمباشرة التحقيقات.
2: قوى الأمن الداخلي أوقفت شاباً سورياً بتهمة ابتزاز فتيات عبر تطبيقات التعارف مستخدماً مكالمات فيديو للحصول على صور شخصية وتهديدهن بنشرها، والقضاء المختص يتابع القضية.
1: رئيس نقابة أصحاب المحطات جورج براكس يؤكد لصحيفة الديار أن أسعار المحروقات في لبنان لا تحتسب وفق برميل خام برنت، بل تعتمد حصراً على منصة بلاتس، مصححاً خطأً شائعاً في التحليلات الاقتصادية.
2: الجيش اللبناني يبدأ اليوم تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة مرج عيون، ويستمر العمل حتى 20 تموز يومياً بين 10 صباحاً و4 عصراً.
1: محافظ بوشهر أعلن اليوم أن ضربات أمريكية استهدفت 3 مواقع في المدينة من دون تسجيل إصابات في أحدث جولة من التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران.
3: وفي الصفحة الاقتصادية العالمية، أسعار النفط واصلت ارتفاعها اليوم مع التصعيد في مضيق هرمز، إذ بلغ خام غرب تكساس 79.78 دولاراً للبرميل، فيما صعد برنت إلى 85.44 دولاراً، وسط حصار أمريكي ورد إيراني بهجمات على البنية التحتية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل ترسم روما بداية انتصار الدولة ونهاية زمن الدويلة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
0: 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي

رهيب مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا رب. فلفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بدك على شهرين تاخد هالدواء.

0: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: جبل لبنان على يوتيوب، عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
0: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: وجاب المجوز
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها.
3: راغب في قربك أنا راغب
4: كانت الكرم لا تسمي.
0: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

انا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي.

0: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن صيغة الإطار هي أفضل الممكن وقد بدأت تؤتي نتائجها، مشدداً على التمسك بحقوق لبنان والدعوة إلى الحوار تحت سقف المصلحة الوطنية، معتبراً أن الحقد يهدم الدولة ولا يبنيها.
1: خلاف على مواقع الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني يطغى على مفاوضات روما، حيث يتمسك الوفد اللبناني ببدء التنفيذ في مناطق محتلة، فيما إسرائيل تبدي استعدادها لتجربة مناطق غير محتلة وسط طرح حلول وسطية ودور أمريكي بارز.
2: أقر مجلس النواب اقتراح قانون شرعة التقاعد لمتعاقدي وزارة الإعلام في خطوة أهدف إلى إنصافهم بعد سنوات من الانتظار، وسط آمال بتعميمها على باقي المتعاقدين في القطاع العام.
1: دخل الجيش اللبناني إلى مخيم البداوي شمال لبنان وتسلم مكاتب حركة الانتفاضة في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة داخل المخيم.
2: أعلنت قوة اليونيفيل إعادة جثمان مواطن لبناني من إسرائيل إلى لبنان عبر موقعها في رأس الناقورة، وذلك في وقت سابق من اليوم.
1: السلطات اللبنانية أوقفت في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت عميلاً خطيراً للموساد متهماً بنقل معلومات حساسة عن قادة حزب الله المحظور، والقضاء العسكري وضع يده على القضية لمباشرة التحقيقات.
2: قوى الأمن الداخلي أوقفت شاباً سورياً بتهمة ابتزاز فتيات عبر تطبيقات التعارف مستخدماً مكالمات فيديو للحصول على صور شخصية وتهديدهن بنشرها، والقضاء المختص يتابع القضية.
1: رئيس نقابة أصحاب المحطات جورج براكس يؤكد لصحيفة الديار أن أسعار المحروقات في لبنان لا تحتسب وفق برميل خام برنت، بل تعتمد حصراً على منصة بلاتس، مصححاً خطأً شائعاً في التحليلات الاقتصادية.
2: الجيش اللبناني يبدأ اليوم تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة مرجعيون، ويستمر العمل حتى 20 تموز يومياً بين 10 صباحاً والرابعة عصراً.
1: محافظ بوشهر أعلن اليوم أن ضربات أمريكية استهدفت 3 مواقع في المدينة من دون تسجيل إصابات في أحدث جولة من التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران.
3: وفي الصفحة الاقتصادية العالمية، أسعار النفط واصلت ارتفاعها اليوم مع التصعيد في مضيق هرمز، إذ بلغ خام غرب تكساس 79.78 دولاراً للبرميل، فيما صعد برنت إلى 85.44 دولاراً، وسط حصار أمريكي ورد إيراني بهجمات على البنية التحتية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل ترسم روما بداية انتصار الدولة ونهاية زمن الدويلة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
5: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب. كراكيب، مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
6: ياي شو عندك ألعاب؟
7: كلها ألعاب جديدة.
6: مين جاب لك هالألعاب؟
7: أهلي جابوها بعيدة.
5: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-7959.
8: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي. البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة. كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
0: 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: cablevision.com.lb. Cable Vision, كيس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر تضيل العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي تزيك علي أنا.
5: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
6: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقة، بغديع، بدشية، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
5: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
5: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
5: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
5: تأمين الحفل لبانو سويس. بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب، جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن صيغة الإطار هي أفضل الممكن وقد بدأت تؤتي نتائجها، مشدداً على التمسك بحقوق لبنان والدعوة إلى الحوار تحت سقف المصلحة الوطنية، معتبراً أن الحقد يهدم الدولة ولا يبنيها.
0: خلاف على مواقع الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني يطغى على مفاوضات روما، حيث يتمسك الوفد اللبناني ببدء التنفيذ في مناطق محتلة، فيما إسرائيل تبدي استعدادها لتجربة مناطق غير محتلة وسط طرح حلول وسطية ودور أمريكي بارز.
1: أقر مجلس النواب اقتراح قانون شرعة التقاعد لمتعاقدي وزارة الإعلام في خطوة أهدف إلى إنصافهم بعد سنوات من الانتظار، وسط آمال بتعميمها على باقي المتعاقدين في القطاع العام.
0: دخل الجيش اللبناني إلى مخيم البداوي شمال لبنان وتسلم مكاتب حركة الانتفاضة في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة داخل المخيم.
1: أعلنت قوة اليونيفيل إعادة جثمان مواطن لبناني من إسرائيل إلى لبنان عبر موقعها في رأس الناقورة، وذلك في وقت سابق من اليوم.
0: السلطات اللبنانية أوقفت في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت عميلاً خطيراً للموساد متهماً بنقل معلومات حساسة عن قادة حزب الله المحظور، والقضاء العسكري وضع يده على القضية لمباشرة التحقيقات.
1: قوى الأمن الداخلي أوقفت شاباً سورياً بتهمة ابتزاز فتيات عبر تطبيقات التعارف مستخدماً مكالمات فيديو للحصول على صور شخصية وتهديدهن بنشرها، والقضاء المختص يتابع القضية.
0: رئيس نقابة أصحاب المحطات جورج براكس يؤكد لصحيفة الديار أن أسعار المحروقات في لبنان لا تحتسب وفق برميل خام برنت، بل تعتمد حصراً على منصة بلاتس، مصححاً خطأً شائعاً في التحليلات الاقتصادية.
1: الجيش اللبناني يبدأ اليوم تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة مرج عيون، ويستمر العمل حتى 20 تموز يومياً بين 10 صباحاً والرابعة عصراً.
0: محافظ بوشهر أعلن اليوم أن ضربات أمريكية استهدفت 3 مواقع في المدينة من دون تسجيل إصابات في أحدث جولة من التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران.
2: وفي الصفحة الاقتصادية العالمية، أسعار النفط واصلت ارتفاعها اليوم مع التصعيد في مضيق هرمز، إذ بلغ خام غرب تكساس 79.78 دولاراً للبرميل، فيما صعد برنت إلى 85.44 دولاراً، وسط حصار أمريكي ورد إيراني بهجمات على البنية التحتية.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل ترسم روما بداية انتصار الدولة ونهاية زمن الدويلة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قال هو دبكة قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل العصايد من حلا عينيك
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضت عيني وامشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش

0: بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها.
1: راغب في قربك أنا راغب
2: بنت الكرم لا تسميني.
0: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: الجبل جاي اشتقنا الجبل نيحال جبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وش أحلى.
1: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار. رفعت المحكمة العسكرية قرار منع السفر عن الفنان فضل شاكر وسلمته جواز سفره على أن يلتزم بحضور الجلسات المقبلة ضمن مسار محاكمته.
3: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن صيغة الإطار هي أفضل الممكن وقد بدأت تؤتي نتائجها، مشدداً على التمسك بحقوق لبنان والدعوة إلى الحوار تحت سقف المصلحة الوطنية، معتبراً أن الحقد يهدم الدولة ولا يبنيها.
4: أقرت جلسة مجلس النواب التشريعية اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام والشهادة المتوسطة واستثناء أصحاب الطلبات الحرة من الحصول على إفادات.
3: أقر مجلس النواب اقتراح قانون شرعة التقاعد لمتعاقدي وزارة الإعلام في خطوة أهدف إلى إنصافهم بعد سنوات من الانتظار وسط آمال بتعميمها على باقي المتعاقدين في القطاع العام.
5: دخل الجيش اللبناني إلى مخيم البداوي شمال لبنان وتسلم مكاتب حركة الانتفاضة في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة داخل المخيم.
3: أعلنت قوة اليونيفيل إعادة جثمان مواطن لبناني من إسرائيل إلى لبنان عبر موقعها في رأس الناقورة، وذلك في وقت سابق من اليوم.
4: السلطات اللبنانية أوقفت في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت عميلاً خطيراً للموساد متهماً بنقل معلومات حساسة عن قادة حزب الله المحظور، والقضاء العسكري وضع يده على القضية لمباشرة التحقيقات.
3: قوى الأمن الداخلي أوقفت شاباً سورياً بتهمة ابتزاز فتيات عبر تطبيقات التعارف مستخدماً مكالمات فيديو للحصول على صور شخصية وتهديدهن بنشرها، والقضاء المختص يتابع القضية.
6: وفي الصفحة الاقتصادية العالمية أسعار النفط واصلت ارتفاعها اليوم مع التصعيد في مضيق هرمز، إذ بلغ خام غرب تكساس 79.78 دولاراً للبرميل، فيما صعد برنت إلى 85.44 دولاراً وسط حصار أمريكي ورد إيراني بهجمات على البنية التحتية.
2: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل ترسم روما بداية انتصار الدولة ونهاية زمن الدويلة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
4: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
7: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
8: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب. كراكيب مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
9: ياي شو عندك ألعاب؟
10: كلها ألعاب جديدة.
9: مين جاب لك هالألعاب؟
10: أهلي جابوها بعيدة.
8: المسرح الدول اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 7199 7959.
11: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صح جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفكة انسو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه عم يتزاق علي انا.
1: اعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
8: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا $10.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
7: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس. نهائي كأس العالم 2026 مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركن شاركوا معنا لتربحوا. عأرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. رفعت المحكمة العسكرية قرار منع السفر عن الفنان فضل شاكر، وسلمته جواز سفره على أن يلتزم بحضور الجلسات المقبلة ضمن مسار محاكمته.
2: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن صيغة الإطار هي أفضل الممكن وقد بدأت تؤتي نتائجها، مشدداً على التمسك بحقوق لبنان والدعوة إلى الحوار تحت سقف المصلحة الوطنية، معتبراً أن الحقد يهدم الدولة ولا يبنيها.
3: أقرت جلسة مجلس النواب التشريعية اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام والشهادة المتوسطة، واستثناء أصحاب الطلبات الحرة من الحصول على إفادات.
2: أقر مجلس النواب اقتراح قانون شرعة التقاعد لمتعاقدي وزارة الإعلام في خطوة أهدف إلى إنصافهم بعد سنوات من الانتظار، وسط آمال بتعميمها على باقي المتعاقدين في القطاع العام.
4: دخل الجيش اللبناني إلى مخيم البداوي شمال لبنان وتسلم مكاتب حركة الانتفاضة في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة داخل المخيم.
2: أعلنت قوة اليونيفيل إعادة جثمان مواطن لبناني من إسرائيل إلى لبنان عبر موقعها في رأس الناقورة، وذلك في وقت سابق من اليوم.
3: السلطات اللبنانية أوقفت في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت عميلاً خطيراً للموساد متهماً بنقل معلومات حساسة عن قادة حزب الله المحظور، والقضاء العسكري وضع يده على القضية لمباشرة التحقيقات.
2: قوى الأمن الداخلي أوقفت شاباً سورياً بتهمة ابتزاز فتيات عبر تطبيقات التعارف مستخدماً مكالمات فيديو للحصول على صور شخصية وتهديدهن بنشرها، والقضاء المختص يتابع القضية.
5: وفي الصفحة الاقتصادية العالمية، أسعار النفط واصلت ارتفاعها اليوم مع التصعيد في مضيق هرمز، إذ بلغ خام غرب تكساس 79.78 دولاراً للبرميل، فيما صعد برنت إلى 85.44 دولاراً، وسط حصار أمريكي ورد إيراني بهجمات على البنية التحتية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل ترسم روما بداية انتصار الدولة ونهاية زمن الدويلة؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
3: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
6: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
7: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب. كراكيب، مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
8: ياي شو عندك ألعاب؟
9: كلها ألعاب جديدة.
8: مين جاب لك هالألعاب؟
9: أهلي جابوها بعيدة.
7: المسرح الدول اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنتوان أو 7199-7959.
10: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
11: من وين ما كنتوا عم تسمعوني، برحب فيكم بحلقة جديدة من كيف صحتك، معي أنا كارلي عبر إذاعة جبل لبنان. حلقتنا اليوم من وحي المونديال. كيفك مع المونديال؟
12: محمسين صراحة. It's weird غير عن باقي المونديالات يعني أول مرة فرق جديدة تتأهل فرق ما بتتأهل so it is interesting.
11: كتير منكون أوقات عم نحضر المونديال ومنشوف لاعب يقع على الأرض وأوقات من دون أي احتكاك وبثواني بيتحول حلم موسم كامل لأشهر من العلاج والتأهيل. إصابة واحدة كفيلة بأنها تبعد لاعب عن الملعب لسنة كاملة وأوقات بتغير مسيرته كلها. ليش بصير هيك؟ شو يعني إصابة ACL وشو يعني إصابة تمزقات العضلات؟ شو الفرق بين العضلة والوتر والغضروف؟ برحب بضيفي دكتور فلوريان سالوم تنحكي أكثر عن هيدا الإصابات اللي عم بتصير. دكتور فلو، ليش انتشرت الإصابات هالقد ليتلي؟
12: لوك هلأ الجيم خاصة الفوتبول بطلت مثل قبل، صار فيها نيو تاكتكس نيو سبيد ميثودز، كل شيء تغير، صارت بدها ديماند أعلى على الملعب، يعني صار في تكتيكات أصعب للعيب يتحملوها، so demand على اللعيبة صار أكبر من قبل. That's why الإصابات زادت، يعني خاصة اللعيبة يعني عم تتمرن قد ما يتمرنوا still في new tactics عم تصير أقوى عليهم، so عم تكون risk of injuries أعلى. هيدا one. two، اللعيبة صارت عم تلعب كتير games أكتر من قبل، يعني كل لاعب عنده 50 games per season تقريبا، so قد بده يلحق recovery خاصة between international tournaments و league games و Europe League، صار في كتير new competitions. كمان انه هلأ ال new CT scans MRIs كل شيء أجهزة بتفرج الإصابات صارت accessible أكتر من قبل، that's why هلأ الrate ببين أكتر من قبل، so technically مش هلأ كمان عم تفرق.
11: اليوم إذا بدنا نعرف المستمعين عن أشهر أنواع الإصابات اللي عم بتصير، لأنه بنسمع كتير ACL
12: إصابات. ACL it's one of the main injury لأنه كتير بتتعرض اللاعب، لأنه during بالفوتبول خاصة بالفوتبول الركبة كتير بتتعرض لتويستس وpivot injuries، يعني هذا الشيء بيخلي كتير ACL يتعرض لتمزقات. كمان في الهامسترينج سترين كمان معروفة إنه العضلة يلي ورا الفخذ كمان بتعرض لكتير إصابات، أو العضلة كمان يلي من فخذ من جوا، هولي أكتر شيء بالفوتبول بيصيروا.
11: شو الفرق اليوم بين العضلة وبين الوتر وبين الغضروف؟
12: العضل وتر غضروف ثلاثتهم كل واحد عنده رول بالجسم. العضل هو يلي بينقل فورس على العظم ليعمل موفمنت، الوتر هو بين العضل والعظم، اما الغضروف هو بيجي بين العظمتين يوجوالي مثل مخده تا يحمل عظمتين يحفوا على بعض، مثل الغضروف تبع الركبه اكثر شيء معروف. سو كل واحد عنده رول بالجسم وكل واحد اصابته بتاخذ وقت معين مش مثل بعض.
11: كيف بتصير الاصابات؟ يعني اوقات بتشوف لاعب عم يلعب فجاه بيوقع، ما بكون احتك بحدا، ما بكون تفركش هيك اوت اوف نو وير بيوقع اللاعب.
12: صح، مش كل اصابه لازم يكون فيها احتكاك او كوليجن او تروما، اوقات بتكون العضله او التشو او الغضروف او اللي هو بالجسم الانسان ما انه مؤهل انف ليتحمل هيدا اللود، أو بيكون أوقات اللاعب منه نايم إناف، منه متغذى إناف، مش ماشي بجود دايت، مش عامل سترينكت أند كونديشنينج، هولي كله بيخلوه يتعرض للإصابة وبيخلوا التشو ما تكون إناف جاهزة لهيدا اللود.
11: إمتى بتكون الإصابة خطرة؟ يعني إمتى بتكون إصابة عادية وإمتى بتكون خطرة؟
12: بالفوتبول عم نحكي أو بشكل عام؟
11: بشكل عام بالإصابات الرياضية.
12: يوجوالي الإصابات يلي بتصير بالملعب ما في شيء خطر أو إذا بدك مميت، يعني فري نادرة لتصير رير، بس هلأ الإصابات يلي بتفرجي ريد فلاج إنه لأ لازم يكون في تدخل سريع، هو اللاعب مثلا يحس بوجع مميت يعني أمبيربل شيء خلص ما في يتحمله أو ما في يدعس على إجره بقى أبدا، أو إذا بتشوف شكل الإجر أو المفصل تغير بشكل عام، أو إذا بتشوف لون الفخذ تغير يعني، أو مثلاً نوع من التنميل أو التخدير أنه يعني تضرر شيء نيرف، هولي كلهم بيفرجوا أنه خلص اللاعب لازم يطلع من الملعب أو التمرين دغري على المستشفى، أنه في شيء لازم requires immediate intervention.
11: هل في اليوم أشخاص معرضين أكثر من أشخاص أو ممكن إصابة تأثر على شخص أكثر من شخص ثاني؟
12: يوجوالي إيه، هلأ جيناتكس بتلعب دورة، أنه كل حدا شيء اللي جسمه شوي عظمه رفيع مثل ما بيقولوا بيتعرض لإصابات أكتر مثلاً، أو يلي البنات يوجوالي بيتعرضوا due to hormonal changes حسب كمان البيريد تبعها بأي فترة بالشهر بيخليها تعرض لإصابات أكتر، so genetics بيلعب دورة، gender role بيلعب دورة، العمر بيلعب دورة، في كتير factors بيخلوا يميزوا قدال نسبة إصابة عالية عند الشخص.
11: اليوم شو لازم نعمل بعد الإصابة دغري قبل ما نروح على المستشفى أو نروح عند حكيم؟ إذا نحنا كنا عم نلعب وصار معنا إصابة شو أول شيء لازم نعمله تنكون عم نحمي حالنا وما نكون عم نزيد الوجع؟
12: اوكي هلا اول شغله كتير مهمه انه اللاعب وقت يتعرض لاصابه ما انه يعمل حاله بطل وخلص بده فوق طاقته يتمرن او يلعب او يضل بالكومبيتيشن لانه بيكون باصابه بيصير بشيء ثاني. يعني بار اكزامبل اذا عمل جريد 1 تير بحيلا مسل او تندن بيصير بجريد 3 بيقطش الليجامان او الغضروف او اللي هو على الاخر. سو اول شيء لازم يعرف انه اذا حس باني كايند اوف بين يطلع من الملعب. هيدي 1 تو لازم يوجوالي بنحط تلج على اول شيء بنفكر فيه نحط تلج كريفلكس انه من ناحيه نسيطر على السويلينج ونخفف الوجع عند اللاعب. سو هولي اول شغلتين بنعملهم. وثالث شيء انه اذا في شيء واضح انه منه صح دغري مستشفى, يعني مش انه يريح ينطر بالبيت. سو هولي اول شغله بنفكر فيها.
11: كنت عم تقول جريد 1 تير وجريد 2
12: جريد 1 2 3 يوجوالي
11: شو الفرق بيناتهم؟
12: ال1 هي بتكون مزق صغير, يعني هذا بياخد جمعة جمعتين ماكسيموم ثلاثة بيتعالج. إذا grade 3 يعني full tear, يعني إذا مثلا ACL إذا عمل grade 3 ACL يعني ACL انقطش على الآخر ما بيمشي الحال ولا فيزيو ولا دواء ولا شيء دغري عملية. so grades بس هي قد خطورة هذا المزق أو كبره.
11: وكيف بتم التشخيص؟
12: التشخيص هلا يوجوالي حسب كل لاعب بيلعبه. سو اذا بنعرف
11: يعني اذا كانوا على الملعب,
12: اذا بالملعب نعرف هيدا اللاعب عنده ميديكال هيستوري معين, يعني عنده تاريخ بالانكل سبرين او عنده مشكله بالغضروف او عنده مشكله بالكتف او اللي هي, بنعرف انه اذا رجع انصابه بنعرف شو التشخيص تبعه. او اذا في ساين معينه مثل ورم مثل تغير لون الجسم او اني ساين بفرج شو هو. سو هول بيساعدونا نحلل اكثر. واكيد اكيد فينا نروح على الميديكال سكانز مثل سيت سكان الترا ساوند اكس راي ام ار اي, هول بيوضحونا اكثر الصوره.
11: وامتى بنروح على العمليه؟ يعني امتى بيتحول الانجري دغري انه لازم يروح على العمليه؟
12: العمليه هي خلص انه وقت الانسان او اللاعب ما بقى عنده ولا حل تاني. انا برايي العمليه هي اخر ستيب وقت يروح يجرب يعمل فيزيو راست يريحها. حتى لو اخذ بين كيلر جرب كل شيء ما مشى حاله, ساعتها ما له حل الا العمليه الا اذا مشى حاله. سو العمليه اذا في ساين كمان اقوى انه خلص اللاعب ما بقى عم يقدر يمشي, ما بقى عم يقدر يتحرك مزبوط, ما بقى عم يقدر, او اذا شكل اجره تغيرت, اذا المفصل برم او عم تسك اجره, يعني في كتير ساينز بتقول انه هذا بده تدخل طبي يروح عمليه ويرجع يتعالج.
11: دكتور فلو, قد ايه مهم دور الفيزيوثيرابي بعد العمليه, او قد امتى لازم نبلش فيزيوثيرابي اذا حدا عنده كان عمليه؟
12: صراحة الفيزيو هي أهم بارت أنا بالنسبة إلي عند اللاعب, لأنه وقت يكون عنده إنجري صغيرة ثرو فيزيو بيتخطيها ولا بيعوز عملية لا بيعوز دواء ولا بيعوز شيء. سو طالما في انترفنشن الفيزيو صح وريهاب بلانينج صح دايما حيكون منيح اللاعب, وإذا تعرض لإنجري دغري بيصح منه.
11: هل فينا نحن تو بريفنت أن إنجري, نمنع إنجري إنها تصير بقصص معينة فينا نكون عم نعملها؟
12: totally prevented لا, you can do as much as you can. يعني إذا اللاعب عنده فريق طبي صح وعنده مدربين صح, قد ما فيهم they can reduce the risk of injury. كيف مثلا إذا عمل warm up صح, إذا كان عم يتغذى صح, diet تبعه صح, إذا كان عم ينام صح, وإذا كان عم يعمل strength and conditioning, يعني عم يروح على الجيم عم يتمرن بطريقة يقوي جسمه to avoid the injury. وكمان في شيء اسمه بالفيزيو انه preventive training, يعني بيعمل نوع training to avoid يتعرض لانجري. سو هولي كلهم عوامل بيساعدوا قد ما, يعني ليه رونالدو مثلا من اللعيبة القليلة اللي بتتعرض لانجري, لانه معروف فريق طبه فريق طبي تبعه قد ايه كبير وقوي وقد ايه, اذا ماني غلطان بيتكلف شيء مليون دولار بالسنه بس يحميه لهاللعب. سو كلهم بيلعبوا دورهم.
11: ليه بيقولوا انه نيمار من اللعيبة يلي كتير كتير كتير معرضين للاصابات وكتير مش مؤهل انه يلعب بالورلد كاب, مع انه انا ضد هيدا الشيء, بس ليه
12: هيدا الورد توبيك؟ هلا نيمار اللي هو حدا كتير بحبه العالم انفورشنتلي بيضل منصاب, يعني وبيدفعوا عليه مصاري وبيضل منصاب, لانه انا بيرسونلي اي ثينك من ما بشوف على انستا وعلى الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا هو من العالم اللايف ستايل تبعه بحب يظهر ويسهر واصحاب وكذا. سو ما بعتقد هيز ديديكيتد ميديكلي انف انه يهتم بجسمه او ما بيريح انف, بلس انه جينيتيكلي جسمه شوي رفيع, ذاتس واي هو خفيف بالملعب. سو كمان تعرضه للاصابات اعلى. وبعتقد اخر سبب انه طريقه لعبه, هو كتير بيعمل دريلز وبيقطع بين اللعيبه, سو هي از ريسكي بلعبه. سو هول كلهم بياثروا على طريقه لعبه وعلى ريسك انجري تبعه.
11: قد ايه اليوم في برسنتج انه اصابه معينه تاثر على كارير كامل عند لاعب فوتبول؟
12: في اصابات بتاثر فولي ما بترجعوا على الملعب, وفي اصابات في اصابات بتخليه يرجع بعد شهر, في اصابات بعد سنه, حسب برجع بقلك حسب قدي اشتغل صح من الريهاب من الحكمة قدي اشتغلوا له صح from A to Z قدي بيرجع قبل وبيرجع مثل قبل.
11: هل اليوم لاعب ممكن انه ينصاب يرجع بعد فترة عادي يكمل وما يكون تأثر ابدا؟ يعني في اصابات ما بتأثر على long term؟
12: اكيد خاصة هول الجريد وان تير، يعني اذا عمل مزق صغير بايده بفخده او كان اوفر تريننج هول كم يوم لجمعة جمعتين بيرجع. وكمان اذا تعرض لاصابه كبيره مثل الاي سي ار او حتى كسر بفخده او بايده كمان في يرجع اذا تعالج صح. سو منه ليميتد لشيء، ما في رول معين. اذا بدك
11: هل برايك انه في قله ادراك عن اهميه التمرين او اهميه التحضير قبل جيم معينه؟ هل هيدا هو سبب هالقد عم تكتر الاصابات؟
12: بيج تايم. هلا بيوروب ليج او انترناشونال سبيكينج لا في اويرنس كثير، بس بلبنان منا مثل برا بعتقد، او خاصه بالدول اللي حوالينا مش منا متطوره او اوير برا، لانه برا كتير بينتبهوا على الموضوع. يعني بحطوا اللعيبه باوتيل مثلا ممنوع يظهروا هالقد قبل الجيم، سو دي ميك شور انه دي ار ريدي وما عم يعرضوا جسمه لاي نوع من تريجر انه ينصابوا.
11: بفكره الاسئله السريعه رح نكون عم نسال اسئله بينسالوا وبنحب نعرف الجواب. هل السبورتس شوز بياثروا على الاصابات؟
12: اوه بيج تايم اكيد.
11: كيف؟
12: انه اذا شوز لو كواليتي سو ما بتكون الاجر ستيبل، سو معقول دعسه ناقصه تصير دعسه دبل ناقصه، يعني سو بتمد زياده.
11: وقد الريسك تبع هيك اصابه؟
12: بتاثر بيج تايم. ما في ريسك قد الريسك انه يمكن الشوز زعات اللي اثر على ركبته على حوضه، لانه هالقد اتس هيوج، لانه اول ستيب دعسيه على الارض هي بالشوز، سو هيدي اول شغله بتعمليها لجسمك.
11: هل اللاعب يلي بيتعرض لاي سي ال بيرجع مثل ما كان؟
12: اذا كان اندر ريهاب صح وعم يشغله صح from A to Z يس أكيد دفنة.
11: شو هي أكتر إصابة خطرة وبينخاف منها أنها تصير؟
12: أكتر إصابة خطرة هي الـ ACL، بس أكتر إصابة بتصير أنه بشوف الـ hamstrings strain، يعني مزق بعضلة الفخذ من وراء. أكتر شيء بتصير بالملاعب.
11: شو أكتر خطأ منعمله بعد الإصابة؟
12: أكتر خطأ؟ أكتر خطأ ومشكلة هي وقت اللاعب يتعرض لإصابة ويرجع توصون على الملعب يفكر حاله أنه خلص خف الوجع فيه يرجع، هاي بتعرضه لإصابة وقت أطول. أو إذا اللاعب أنه حس أنه ما في وجع ورجع تمام الكونفيدنس تبعه ما بتكون سعادته أنه يرجع مزبوط، سو في كتير عوامل اللي بتخليه يرجع يتعرض للإصابة.
11: هل العلاج الفيزيائي ببلش دغري بعد العملية؟
12: depends شو، بس usually بده ينطر كم يوم اتليست ليخف الورم والوجع، لانه اذا كان مريض موجوع ما بنستفيد بشي بالفيزيو لانه ما بيكون عم ياخذ يعطي معنا. كمان اذا كتير كان في ورم كمان ما بتساعدنا كتير، so depends على نوع العمليه. وانا usually بهي كيسز باخذ ريكومنديشن من الحكيم، يلي حكيم العظم يلي تدخل بهيدي الاصابه هو بيقول لي امتى في يبلش له، بعد جمعه جمعتين او شهر حسب depends.
11: بدنا نحكي شوي عن مرحله الريكفري، كيف بتبلش بعد العمليه؟ شو هن البروسيجرز يلي المريض لازم يتبعها كرمال يقدر
12: يلعب؟
11: يس فيزيو وايز كرمال يقدر يرجع على الملعب.
12: يوجوالي أول شيء بيهمني مع المريض بعد الإصابة هي الأكيوت فيز، اللي هو إنه منهتم بالبين مانجمنت تبعه والسوالينج. يعني أنا بيهمني أول شيء خف الوجع عنده والورم، هيدا من بعد ما تصير منروح على الفلكسيبيليتي تبع المسل. إذا عمل مثلا مزق بالعضل هون بيهمني العضل يرجع يفتح مزبوط، يرجع للرينج اوف موشن تبعه الأصلي تبعه. من بعدها بيهمني اشتغل على سترينكتنينج إنه تو ميك شور العضل يرجع يقوى مثل ما كان وأحسن. من بعدها اللي هي ريكفري فيز تبع انه وير بدنا ننقل المريض يرجع على الملعب، سو اذا لا تسي هو بيلعب فوتبول نرجع نفوت له دريلز على الارض بنعلمه كيف يرجع يلعب مثل ما كان يلعب قبل، كيف يحرك اجره، كيف ينط، كيف يعمل لاندينج الى اخره. واخر فيز اللي هي ريتيرن تو سبورتس فيز اللي هي اهم وحده، هون بنرجع بنفوته بجيم مثلا بنخليه يلعب، بس من وي ميك شور انه الكونفيدنس تبعه رجعت مثل قبل واحسن. سو نحن كفيزيو مش انه بس مثل مساج او منريحه او منشله وجع، كتير عنا رولز from A to Z من to make sure انه بطل عنده وجع، then to make sure انه هو بالجيم منيح بالملعب منيح الكونفيدنس تبعه mentally is good. so it's a huge world وفي كتير aspects نركز عليهم.
11: امتى بينرح على الثيراب، ما بعرف اذا اسمها اكوا ثيرابي او يلي هي ثيرابي ان ووتر
12: هيدرو ثيرابي او اكوا،
11: بأي حالات منروح عليها؟
12: Usually هيدا it is part of physiotherapy و it is very recommended خاصة للعالم يلي بتعمل ديسكات بعد العملية أو يلي عملوا كسورة أو عندهم مشاكل بالحوض أو اللي هو، لأنه فينا نمرن المريض بطريقة ما يكون في كتير resistance عليه أو gravity force عليه، لأنه بتعرف الماء بتشيل تقل من الجسم شوي. سو إذا واحد عنده كسر أو وجع أو any kind of injury عملها، من بعد أول شيء منبلش إنه نعمل له partial weight bearing، نفوت شوي شوي تقل جسمه عليه، من بعد شوي شوي منشيل الماء نرجع من وديه على الملعب.
11: إذا بدنا نحكي عن الإصابات يلي بتصير بالظهر بوقع على الملعب، مثل الإصابة يلي تعرض لها نيمار ب 2014، قديش خطورتها ولوين ممكن توصل هيك إصابة؟
12: بالظهر في كتير أنواع إصابات، إذا
11: فينا نذكرهم.
12: عم نحكي إذا ديسك مثلاً، إذا حفوا الخرستان على بعض، أو زاحت لجمام معين بين الخرستان، أو إذا الخرستان زاحن بعض وبقيوا منزاحين، يعني كتير بيفرق أنواع الإصابة. في ديسكات فيك ترجعيها بعد جمعة وشهر، في ديسكات لا بدها عملية حسب قدي كانت قوة هيدا التروما أو الإنجري. في إصابات إذا كانت weak core related كمان تتعالج through a proper rehab. So it depends على نوع الإصابة أكيد. وأكيد في الإصابة يلي كتير خطرة بيكون أكل ضرب كتير قوية دغري على المستشفى بده عملية بلاكات أو اللي هي.
11: ومن بعدها كيف تكون الريكوفري؟
12: كمان it depends. إذا كان بده عملية من بعدها في ريكوفري بنرجع للبين مانجمنت، نرجع للتأهيل للريهاب. إذا كان تبع المشكلة صغيرة أو خفيفة فينا دغري نبلش فيزيو دغري بالجيم أزين أول كور تبعه نشتغله ستراتش وهيك.
11: خلينا نوضح، إذا صارت إصابة واختفى الوجع فينا ارجع عادي على الملعب؟
12: إذا صارت إصابة واختفى الوجع هون أكتر مسكونسبشن عند العالم، هون دغري بفكر إنه خلص بطل في إصابة صار أم أوكي في ارجع على الملعب. بس في شغلتين لازم نركز عليهم. أول شيء نحترم فترة الهيلينج تبع الإصابة، في إصابات بدها شهر، في إصابات بدها 6 أشهر، يعني ضروري نحترم هذا الشيء لو بطل في وجع. وتاني شيء لازم نعرف انه لو بطل في وجع لازم نشتغل ريهاب، نرجع نقوي مفصل او العضل او الوتر او اللي هو، نرجع نقوي السراوندينج اريا قبل ما نرجع نفوت على الملعب. واخر شيء لازم نهتم فيه نتمرن از بريفنتيف تريننج، انه ننتبه انه ما يرجع يتكرر هذه الاصابه.
11: البنات اكثر عرضه للاصابه بالاي سي ال عن الشباب، صح او لا؟
12: ات از ترو، يعني باي ستاتستيك سبيكينج اي ثينك جينيتيكلي انه البنت شوال الجسم تبعها بيكون ديو تو هرمونال تشينج أضعف من الشاب، خاصة بفترات بالشهر. سو هذا الشيء بيعرضها لليجامنت يكون أرق، هانس إنه يتعرض لإصابة أكتر.
11: قلة النوم بتزيد خطر الإصابات، صح أو لا؟
12: بيج تايم، هيدي one of the main pillars للواحد بينصاب، لأنه قلة النوم أكتر شيء بتعرض إنسان للإصابة، من ناحية إنه جسمه بيكون أضعف، الرياكشن تبع جسمه تبع عقله بيكون أضعف، سو على الملعب بيكون كتير معرض أكتر.
11: شو كانت أكتر كيس تشالنجينج اجت لعندك على الكلينيك على العيادة؟
12: اجى لعندي مرة بيشنت عنده ديسك، وموست اوف ذا بيشنتس اللي بيجي لعندي عندهم عوار ديسك بيصحوا او بيمشي حالهم، بس ثابت وان اوف ذا رير بيشنتس انه ما قدر يصح بولا طريقة، لبالاخر انا بعته عن دكتور وعمل عملية ورجع لعندي وكملنا ريهاب ومشي حاله. سو قد ما كفيزيو قد ما يكون واحد شاطر ودارس وعامل اكسبيرينس، اوقات في حالات it's out of his hand، لأنه في كتير عوامل للواحد بيتعرض لإصابة أو لا بيكون موجوع. قد ما يكون عنا وايد أسبكت على الموضوع، قد ما يكون عم نحركش لنعرف ليه، دايما في قصص بتأثر، إذا بياخد أدوية كيف بينام كيف بيقعد كيف شو تاريخه medical history. so قد ما فينا we try to avoid it، but sometimes it is how it is.
11: بحلقتنا من كيف صحتك لليوم عم نحكي عن sports injuries مع دكتور فلو. بريك ومنرجع.
12: thank you.
0: 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
13: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
13: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
13: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
13: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
13: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك
13: مارا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
14: أيام زمان جمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
11: بحلقتنا من كيف صحتك لليوم عم نحكي عن سبورتس انجريز مع مختص العلاج الفيزيائي دكتور فلوريان سالوم. دكتور فلوريان، بدنا نحكي شوي عن الأكيلس، إصابة الأكيلس هيك اسمها.
12: يس، أكيلس تندن.
11: كيف بتصير وقديش خطورتها؟
12: هيدا تندن للكالفز ماسل يلي بيجي من عضلة تحت تحت الفخذ.
11: فينا نقولها بالعربي كرمال العربي يلي
12: كالفز البطة الإجر إذا بديك. سو التندن تبعه كتير معرض لأنه هيدا كتير عليه لود. انت وعم تمشي عم تشغلي، بس نط عم تشغلي، بالتنس بأي نوع سبورت بيشتغل. سو اذا اللاعب ما كتير تمرن لإناف ليكون هيدا التندن فلكسيبل ويعطي رياكشن بسرعة، دغري معقول ينمزق وبياخد وقت ليصح. صراحة
11: معقول ينمزق بلا اي احتكاك؟
12: يس اكيد، اذا دعس ناقصة او عم يعمل اكسبلوسيف موف من ميلة لميلة معقول اكيد يتعرض.
11: وهالشي بقد العملية
12: إذا فول تير دفنتلي. يس، عندي كذا كيس قط علي وسقيلة لما بتبطلي قادرة تمشي. اوبيسلي بديك وقت ما تدعسي على إجريك، بعدين بارشل ويت بيرينج يعني نص دعسة وإلى آخره.
11: كيف فينا نعملها بريفنشن؟ كيف فينا
12: بالجيم قد ما تشتغلي على قوة البطة والفلكسبيليتي تبعها، كل ما تريح التندن، كل ما تبطة تكون فلكسبل وتمغط بطريقة أحسن بالسبورت، كل ما التندن بيكون لود عليه أقل، which is better أكيد. وwe should avoid the over training. هذا أكتر شيء بيأدي إنه تنقذ وقت تتمرن لساعات ولساعات وكل يوم بلا ريكوفري صح كمان بتساعد.
11: بدنا نحكي شوي عن الميديكيشنز، عن الأدوية اللي بتنعطى، إمتى بينعطى دواء التهاب؟
12: هذا my favorite topic وأكتر topic بعاني معه مع الحكمة مع الpatients لأنه it's the most controversial thing ما الواحد يحكي فيه. لأنه مشكلة كبيرة إنه دغري أول شيء الحكمة عليهم إبليم إنه دغري بيعطوا أدوية لمين ما كان، which is very bad. سو أنا برأيي إنه لازم واحد ياخد وقت قبل ما ياخد مديكيشن أو أنتي أفلاماتوار، خاصة أنتي أفلاماتوار لأنه بتخلي إنه يصير في بين كليك بشكل منه منيح. اوكي سو عن نرجع نحكي عن ميديكيشنز. اوكي سو الانتي انفلاماتوار كتير بتخفف البين عند الشخص، من المبطل عم نعرف اذا عم يصح ولا لا، وهذا الشيء كتير مأذي. انا بهمني ديورينج الفيزيو ديورينج ريهاب لعرف اذا عم نشتغل صح عم يرتاح الشخص او لا. سو وقت ياخذ انتي انفلاماتوار بيغشني الموضوع، بطل اعرف وين عم نروح.
11: يعني انت بتفضل ما ينعطى؟
12: بفضل ما ينعطى الا ب one كيس اذا كتير موجوع ما عم ينام الزلمه او البنت. سو ذي هاف تو تيك ات لنقدر نبلش تريتمنت، انلس غير هيك لا هي شودنت تيك. صراحه
11: رح نسمع فويس نوت معنا سؤال ومنكمل.
12: يا شور
15: بونجور، بدي اسال بخصوص الشد العضلي. بليز شو ممكن واحد يعمل ستريتشنج؟ هل هو كافي للشد العضلي لحتى يرخي العضل؟
16: إذا في شد عضلة فوق الركبة ممكن الركبة توجعنا مظبوط؟
11: بتأثر شد العضلة؟
12: شد العضلة بتصير أول شيء due to dehydration. إذا حدا ما عم يشرب enough مي أو electrolytes so ما بيخلي المسل يعمل enough flexible، خاصة إذا في نقص مانيزيوم بالجسم. so قصص مثل الموز أو مانيزيوم بيلز قبل ما ينام بيساعدوا للموضوع. واخر شغله اكيد الفلكسبيليتي تريننج بالجيم بتساعد انه ما يصير في هذا الكونتراكشن بالمسل او سباسم.
11: قد ايه ممكن تطول شد العضله؟ قد ايه ممكن تضل
12: في اوقات ثقيله؟ يعني بتاخذ اوقات بتبقى 10 دقائق مثلا كامشي فرد سحبه، which is very bad, it's very painful. so depends اكيد على الشخص وقد ايه هيز اوفر تريننج.
11: عم نشوف على السوشيال ميديا كتير ايس باث. كتير عم نشوف فيديوز. شو قصتها وقد ايه بتفيد وقد ايه بتضر؟
12: لوك هيدا اتس فيري تريكي، لانه في نيو ستاديز بتفرجي شيء، اولد ستاديز شيء، سو بطل الواحد يعرف بيعملها ما بيعملها. انا فروم ماي اون بوينت اوف فيو اند ريسيرش اي ثينك للبادي بيلدرز منهم بحاجه كتير للايس باث، لانه بتقلل يوصل بلاد فلو انف على العضل، وهذا الشيء بنعوزه للنيو ترينز ليكبر العضل. بس للعيبة اللي بيلعبوا بقصص explosive training basket football muay thai اللي هي بحاجة للايس باث، لأن nervous system تبعهم كتير بيتعب، so they need هيدا الريكفري أو هيدا البوست. بلس إنه بتساعد كتير على الدوبامين level psychologically اللي بتطلع من الايس باث ترتاحي for hours. so إلا pros و cons إذا بدك.
11: السونا قديش بتفيد قديش بتضر وهل بتساعد بالإنجريز؟
12: السونا كمان مثل ايس باث، بس انه ما في بيج ريسيرشز قد ايه منها منيحه. سو انا اي ثينك ات از ا بلس. بعد التمرين اذا واحد فات على السونا بيوصل بلاد فلو اكبر على جسمه وعلى العضل، الشرايين بيوسعوا، بيطلع السيركيليشن بلاد فلو بتصير احسن. سو ات از ا بلس.
11: بدنا نحكي هلا عن الستريتشنج اهميته وانواعه.
12: Stretching is very important, بس كتير مهم كيف يتوزع قبل during وبعد التمرين. اذا نعمل غلط بتكون very bad. إذا نحكي أول تمرين أو أزن pre-training stretch اللي هو dynamic، إنه يكون active stretch، يعني عم نحرك العضل بطريقة كيف حيتمرن بالتمرين، كيف حنشغله بالتمرين. بعد التمرين هو عنا static stretch، إنه كيف نمغط العضل ونريحه، بس هيدا منه as important as الأول.
11: دكتور فلو، بدنا نصيحة لكل شخص بمارس رياضة تعمل prevention من الإصابات، وإذا انصاب شو لازم يعمل؟
12: أول شيء كتير بيهمني بس حدا ينصاب بيبلغ الحكيم تبعه أو الفيزيو أو الميديكال الفريق الطبي تبعه، لأنه كتير مهم يعرف شو يعمل. لأنه تاني خطوة من الإصابة هي أهم شيء، how to avoid it، إنه أكتر شيء لازم ينتبه على الهايدريشن تبعه، على الدايت تبعه، على السليب باترن تبعه. كتير مهم كيف to recover، هذا الشيء كتير بيساعده ما ينصاب. بلس لازم دايما شو ما كان عم يعمل الشخص، شو ما كان بيلعب، شو ما كان هويته بالحياة، لازم يفوت يعمل جيم as in functional strength training، لأنه شو ما عمل لازم يعمل هيدا سبورت تيحمي حاله من الإصابات.
11: هل المشي كافي؟ كتير عالم بلبنان بيقولوا لك إنه أنا بمشي، أنا بنزل بمشي كل يوم نص ساعة، بمشي ساعة كتير بنسمعه. هل المشي بفيد الجسم؟ مش عم بحكي كدايت او هيك، ما بفيد
12: ابدا at all zero، لانه انت عم تمشي كيف عم تحرك كتافك ورقبتك وعضلات سنسلة ظهرك واصابعك، كيف بدهم يشتغلوا ويقووا ويتحسنوا. سو المشي بتساعد على الكارديوفاسكولار سيستم، فات بيرنينج، ما بقول لك لا، خاصه بعد الورك اوت. بس اللي بيحكيني بده سبور بس خلص ما بده عم يمشي اناف، انه انا بولع من جوا، كيف من وين بلش لك، كيف فسر لك؟ سو نو ديفينتلي.
11: شو هو احلى نوع رياضه تنعمله تنحنا نكون عم نحمي حالنا؟ مش عم بحكي كبيرنينج كالوريز، تنكون نحن عم نحسن عضلات جسمنا.
12: بيرسونلي اي ريكومند دايما جيم تريننج، مش جيم ازن ويت ليفتنج او زن تقيل وهيك، في فانكشنال تريننج، الواحد كيف اول كور تبعه، السنسله تبعه، رقبته، ظهره. سو اني كايند اوف سبورتس، او حتى اذا بدك بس لايف ستايل يكون هيلثي، فيك تبلشي بفانكشنال تريننج اللي هو بالجيم مع حدا مختص بالموضوع. اكيد
11: بقصه العمليات قديش خطر انه نحن ناجل روحتنا عند الحكيم او ناجل عمليه، وشو الى ابعاد؟
12: يس أن نو، إنه منيحة ومش منيحة، لأنه أوقات بتروح على العملية too soon، أوقات بتأخريها كمان. so it depends على الكيس، لأنه أنا برأيي إذا بتروح عن أربع حكمة بتاخد أربع نصائح، كل واحد بيقلك شيء. so هون عليك أنت تعملي your own research أو توثقي بحدا عن جد عنده medical background ينصحك شو تعملي.
11: دكتور فلو، الحلقة كانت كتير حلوة.
12: مرسي مرسي.
11: مين عم تشجع اليوم بالورلد كوب؟
12: صراحة برازيل طلعوا، نوروي طلعوا، حاليا
11: ما تشجع أرجنتين؟
12: لا I'm not gonna، من بعد اللي صار definitely not.
11: thank you كتير لألك. حلقتنا كانت كتير حلوة، استفدنا كتير. بحلقتنا من كيف صحتك لليوم حكينا عن السبورتس انجريز. بحلقتنا من كيف صحتك لليوم حكينا عن السبورتس انجريز، شو هي انواعها، كيف فينا نعالجها، مع دكتور فلوريون سلوم. اهلا وسهلا فيك بكيف صحتك. بكيف صحتك موضوع صحي جديد كل اربعه على الساعه 4 اذاعه جبل لبنان، معي انا كارلي.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألفو شينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما هلالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: وجاب المجوز
0: ورا كل غنيه في دايما خبريه بتستاهل تنقال بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها
7: راغب في قربك أنا راغب
8: بأنت الكرم نتسميني
0: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر
9: الشرد ونهر العاصي شايع المهرة عاصي
0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. والبداية مع العميد المتقاعد ناجي ملاعب. عميد مساء الخير. عميد
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا فيك. البداية من هذا الخبر العاجل، العراق تفرض عقوبات وقيود مالية على شركات وكيانات مرتبطة بحزب الله، ومنها عقوبات على القيادي بحزب الله محمود كماطي، وأيضا عقوبات على النائب السابق سليمان فرنجية لارتباطه بحزب الله. أي رسائل تريد إيصالها العراق من خلال هذه العقوبات؟
1: ريكاردو، اولا شكرا استضافه،
0: اهلا وسهلا.
1: عمليا يعني نحن نشهد ان العراق يذهب باتجاهات، يعني بعد تغيير رئاسه الوزراء ومجيء رئيس وزراء جدي وبدا بمحاسبه الفاسدين وتغيير استراتيجيات العراق ومستقبلها، بالتالي لم نفاجأ بانه يبلش يشتغل باتجاه عودة العراق إلى الحضن العربي، لأنه من المؤسف أنه العراق شارك في مرحلة ما بالقصف على دول عربية خليجية. يعني اليوم يجب أن يحصل تغيير في العراق، لا سيما على ضوء زيارة رئيس الوزراء العراقي السيد الزايدي إلى العاصمة واشنطن، وكمان يعني بالمقابل واشنطن بدأت إن تقول نحن سنرفع العقوبات عن العراق وسيخرج. لماذا؟ ماذا يفعل جنودنا في العراق؟ سوف نخرج من العراق، لكن بعد أن يطمئنوا إلى سياسة العراق سوف يخرج الجنود العراقيون المنتظر هذا ببداية تشرين.
0: عميد، إذا العراق اتخذت هالخطوة، شو اللي بيمنع الدولة اللبنانية تكون عم تفرض عقوبات على حزب الله لحتى تكون عم بتسرع عملية نزع هذا السلاح ويكون عم بيسلمها السلاح لحتى ننتهي من هذه المشكلة ومن هذه الحرب؟
1: بتوقع أنه جاي دورنا، لأنه نحن صحيح أنه الـ 14 بند الذين وردوا في اتفاقية تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لم يشار إلى أدرع إيران، لكن شهدنا خلال هذه الفترة أن أدرع إيران في المنطقة سواء في سوريا انتهت، سواء في العراق بلشت، سواء حتى في اليمن رغم أنه التحرك الأخير الذي قام به الحوثيون ردا على غارة من الطيران السعودي، لكن حتى الحوثيين ما أظهروا إسناد لإيران في معاركها بالماضي، وبالتالي كان موقفهم قريب، يعني كان في محاولة احتواء السعودية للحوثيين وتبادل أسرى بشكل كبير ونوع من احتواء. لذلك اليوم كل هذا المحور بدأ يتساقط. وخليني أقول لك، يعني لما نرجع شوي نحن بالتاريخ، من 5 سنوات مستشار الأمن القومي الإيراني قال أنه المدى الحيوي لإيران هي البحر الأبيض المتوسط. إذا كان هذا المدى الحيوي وإذا كان ما نراه من أنفاق أشيدت في لبنان سواء في الجنوب ما اكتشف أو لم يكتشف بعد في الأراضي اللبنانية، و150 ألف صاروخ إلى لبنان، والتمركز اللي كان في سوريا، يعني إيران كانت تعد للوجود على ساحل المتوسط. بالتالي على ساحل المتوسط ممنوع، اليوم هناك بديل أمريكي بالتوافق مع تركيا في هذا الاتجاه. لذلك يعني شئنا أم أبينا نحن على طريق أنه ينتهي الوضع الإيراني في لبنان.
0: عميد، من العراق إلى روما، روما التي تشهد على هذه الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، عم بيكونوا هاليومين سريعين بين هذه الاجتماعات. برأيك النقطة الساخنة هي المناطق النموذجية أو التجريبية، إلى أين تم التوصل بالنسبة لها المناطق؟
1: خلينا نقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية جادة بشكل أنه تنهي تبدأ بالتنفيذ العملاني لما اتفق عليه في الجولة الخامسة. لذلك اليوم ما شاهدناه يعني نوع من تفاؤل بالأمس، مع أنه كان في يعني تشنج إسرائيلي، ولكن تفاؤل كان مشلول على الدور الأمريكي اللي تبنى هذه المناطق. اليوم نحن كان ممكن أنه الميكانيزم ترعى هذا الوضع، ما عاد في ميكانيزم. ما عاد في أمم متحدة، ما عاد في ضابط فرنسي. اليوم أمريكا أخذت على عاتقها أن تكون هي المشرفة على التنفيذ. أمريكا تلزم إسرائيل، وهناك كلام مهم جدا بالأمس للرئيس الأمريكي حسب الإعلام الأمريكي بأنه قال لنتنياهو على إسرائيل أن تخرج من سوريا ومن لبنان. هذا الكلام إذا ما در يعني حطوا له آلية على الأرض أمريكية عسكريا، يعني سنبدأ بالحصول على المناطق التجريبية أول شيء، وبعدين تباعا حتى نصل إلى خروج الإسرائيلي من لبنان. هذا يعني أنا بعتقد أنه حزب الله لن يمانع إذا ما كان البديل في أي منطقة هو الجيش اللبناني. هذا من ناحية. من ناحية تانية يعني حزب الله ما عاد قادر، ما عاد عنده الإمكانات أنه يرجع يفتح جبهة، حتى لو دعية من قبل إيران أن يرجع يفتح جبهة سنخسر أراضي جديدة ونازحين جلل وأماكن مدمرة جديدة. لذلك اليوم الموقف العقلاني والجيد أنه كل لبنان يوقفوا خلف فخامة الرئيس وما طرحه حتى نتابع طالما في هذه الجدية الأمريكية العسكرية.
0: ب 21 الشهر رئيس الجمهورية سيتوجه مباشرة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي ترامب. هذه الزيارة أبعد أهدافها رسائل، ولا سيما اليوم عم بيقولوا أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا سيتوجه السبت إلى واشنطن.
1: نعم، يعني هناك تطمينات بشكل واضح من فخامة الرئيس أنه لقاء مع نتنياهو ما فيه، لا يمكن أن يحصل هذا اللقاء حتى لو تواجد نتنياهو في واشنطن. هذا واحد. اثنين، الأهمية لهذه الزيارة هي اقتلاع مبرر تختفي خلفه إسرائيل بأن هناك تهديد للشمال الإسرائيلي. هي موجودة في المنطقة العازلة لقمع هذا التهديد. اليوم رئيس الجمهورية رايح يبحث موضوع من هو البديل سيكون في الجنوب اللبناني إذا خرجت إسرائيل لمنع التهديد. هذا البحث هو إما بالتجديد لقوات الطوارئ الدولية، إما باستبدالها بقوات أوروبية، وعرضت أوروبا تقريبا يعني الفرنسي مهتم، الإيطالي مهتم، هناك اجتماع فرنسي بريطاني سابقا، هناك اجتماع إيطالي مع ألمانيا كمان من شان لأنه اثنينهم بالقوة البحرية باليونيفيل شاركوا وحموا السواحل اللبنانية. لذلك الاهتمام الأوروبي إذا ما ترجم على الأرض وحمله الرئيس بأن يعني هناك بديل سيكون في الجنوب اللبناني بالإضافة للجيش اللبناني، سيكون هناك قوة دولية في الجنوب اللبناني. لذلك هذا أهم مطلب ممكن أن يكون لدى فخامة الرئيس مع الرئيس الأمريكي حتى يسحب فتيل إسرائيل مبرر بأن بقائها في الجنوب هو لمنع التهديد من قبل حزب الله. إذا ما كان هناك بديل جيد في الجنوب لم يعد هناك أي مبرر لبقاء جندي إسرائيل.
0: عميد، تبعت جلسة مجلس النواب اليوم؟
1: لا ما تبعت.
0: طيب، في كان جلسة اليوم للعديد من القوانين من التربوية وغيرها، ليه ما بيكون في دعوة من رئيس مجلس النواب لجلسة نيابية مع كل النواب والحديث عن موضوع السلم والحرب والسلاح وغيرها اللي هي مواضيع أساسية، مواضيع آنية ما عم بتكون موجودة بهذا المجلس؟
1: بعتقد كان موقف مهم كتير للنائب سامي جميل في هذا الاتجاه، قرأت عنه أنه يعني لازم يكون في جلسة بهذا الاتجاه، لكن تخشى يعني الرئيس بري يخشى أنه هذا الاجتماع بده يثور الأمور بشكل أنه في بده يصير هناك واقع تصادم بين فريقين، هذا بشكل واضح. والفريق اللي داعم حزب الله وبقاء هذا العمل، هذه الأعمال العسكرية، يعني ما عاد في بإيده شيء إلا التصادم، إلا موقف تصادم سياسي تصادمي ليس أكثر. كل اللبنانيين اليوم، أنا اقترحت أنه الاتفاق الإطار يلي عم يوقفوا ضده جماعة اللي عم يوقفوا ضده عمليا من كل اللي عم يوقف ضده أن يعرض، هو كثير بيقولوا هذا غير قانوني وهذا غير دستوري وغير وغير. أوكي، أنا برأيي فخامة الرئيس إذا بيعرض الحكومة تقدم هذا المشروع إلى المجلس النيابي، بالمجلس النيابي أن يبحث هذا الموضوع سينال الأكثرية مش هيك، وسيسكت كل من يعترض على هذا الاتفاق الإطار، حتى لو كان يعني مش مجبور يعرضه، لأنه بعد موت اللي توقيع أي شيء يختص بالسيادة اللبنانية. لذلك إذا ما عرض سينال الموافقة، لكن جلسة عامة مثل ما تقترح هو تصادمي بين فريقين، والفريق اللي بده يصادم أكثر هو الفريق اللي ما عنده إمكانية لحلول.
0: عميد، البعض يقول بأنه هذا اتفاق الإطار في حال ما حصل، يعني في حال تم إسقاطه، رح يرجعوا يترحموا على كل الاتفاقات اللي حصلت بالقبل وما كان بدون إياها من اتفاق الهدنة لغيرها من الاتفاقات اللي حصلت.
1: لكن نحن أمام وضع صعب بالشرق الأوسط. هذا الوضع إذا نفكر حال إيران أنه لديها قوة على تماش جغرافي مع إسرائيل وعم بتنفذ لها ما تريد، هذا الموضوع صار على نهايته، ما عاد في حزب الله يوقف بوجه إسرائيل، خصوصي بعد استخدام التقنيات الحديثة وبعد ما درسنا شو هو توازن القوى بين هذين الفريقين سواء حزب الله أو إسرائيل. ما عاد في توازن قوى، ما عاد في هذا الموضوع يوقف. لذلك اليوم استدراك هذا الموضوع، تعرف ريكاردو ليش رئيس الجمهورية راح طرح التفاوض وحط التزامات معينة؟ لأنه خلينا نذكر يوم اللي اقترح التفاوض كان لبنان هدد الجنوب كله بالنزوح وهددت الضاحية كلها بالنزوح. وقف رئيس الجمهورية وقال لا، في سلطة بهالبلد وفينا ناخذ نحن المبادرة ونجلس إلى الطاولة، طاولة واشنطن اللي عم ترعى كل هي عم تودي الدخائر لإسرائيل، وهي عم تودي يعني عمليا إذا رحنا لطاولة واشنطن قد نحصل على شيء. هذا بأيد كلامك أنه فعلا إذا طاولة واشنطن كانت صحيحة وستجد إن شاء الله أنه توصل إلى نتيجة أمام الدبلوماسية اللبنانية يلي ما عاد عندنا بديل لها.
0: العميد المتقاعد ناجي ملاعب، أهلا وسهلا فيك، ضيف عزيز دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان.
1: أهلا.

مجلس النواب شهد على جلسة حامية ب 15 تموز 2026، وكان داخل هذه الجلسة يلي رفعها رجع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الساعة 6:00 مساء من هذه الليلة، كان ضمن النقاش تعديل حماية المستهلك، اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام، واقتراح تنظيم وسائل الإعلام. أيضاً كان في اقتراح قانون العفو العام، مشروع إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، اقتراح السماح لرئيس الجامعة اللبنانية بالتمديد، واقتراح بيسمح بتأييد العلاقة بين الشركات ومفوضي المراقبة، وأيضاً مشروع تحفيز الاستثمارات بلبنان. وزيرة التربية ريما كرامي بعد ما أكد النواب وتم التوصل إلى إعطاء الإفادات، أكدت بأنه هذا اليوم بالنسبة لها هو يوم تربوي أسود، واعتبرت أنه بحاجة للسياسة لدعم القرارات التربوية، كما السياسة بحاجة لدعم من أصحاب الاختصاص، والنواب فضلوا السياسة اليوم، وكل ما قامت به الوزارة كان بناء على دراسات. وبحسب تقارير إسرائيلية، منذ ساعة تقريباً اختتمت إذن الجولة الجديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما.

0: نذكر بأن العراق فرضت عقوبات على شبكات تمويل مرتبطة بحزب الله، منها على القيادي في الحزب محمود كماتي، وأيضا على النائب السابق سليمان فرنجية. أقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026، بما يجيز منح الإفادات ويلغي آلية احتساب علامات السنة والنجاح والرسوب على أساسها، مع استثناء أصحاب الطلبات الحرة من أحكام القانون. بعد بريك حنتابع هيدا الملف التربوي القانوني أيضا مع إذن اختصاصيين وأيضا مع مسؤولين في القطاع التربوي. بريك ونتابع.
1: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
2: 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني وامشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
2: 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: إذن أقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026 بما يجيز منح الإفادات ويلغي آلية احتساب علامات السنة والنجاح والرسوب على أساسها مع استثناء أصحاب الطلبات الحرة من أحكام القانون. إقرار القانون الخاص بالإفادات جاء بعد التصويت برفع الأيدي إثر نقاش استمر حوالي 50 دقيقة ومواجهة محتدمة بين عدد من النواب ووزيرة التربية، فيما تولى نائب رئيس المجلس الياس بوصعب رئاسة جانب من الجلسة بغياب رئيس المجلس نبيه بره. بينضم لنا رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي بلبنان جمال العمر. أهلا وسهلا فيك أستاذ.
2: يا هلا فيك وجميع المستمعين.
1: كنت ضيف نهار التنين وكنا عم نحكي عن التوجه لمقاطعة الامتحانات الرسمية الشاملة من المراقبة والتصحيح وغيرها، واليوم تم إعطاء هذه الإفادات. أول تعليق لكم كرابطة، شو قلتوا بين بعض؟
2: نحن للأسف نحزن على اللي وصلنا له صراحة، أنه نحن عم نطالب بإفادات، بس وصلنا لهون لأنه الوزيرة معاليها أصرت على إجراء امتحانات غير عادلة بعد ما طلعت مرسوم إعطاء إفادات وربطها بالعلامة المدرسية. صار في كثير فرق كبير بين طلاب الرسمي وطلاب الخاص، كونه طلاب الرسمي بكل شفافية ترتفع على العلامات مثل ما حكينا هذيك اليوم، بينما الخاص علاماتهم أسهل حديثة لما رفعوها من أول سنة لهلأ. من هون نحن أول شيء نتشكر لجنة التربية النيابية، صمود الطلاب صراحة يلي وقفوا على كرامتهم وناضلوا ووقفوا ونزلوا معنا على الساحات. بشكر كتير الأساتذة يلي كمان لبونا والتزموا بقرار مقاطعة، وإذا لاحظت النواب لما طلعوا عملوا التصريح أنه هني بناء لضغط أو طلب الروابط بإلغاء الامتحانات والمقاطعة هني لجأوا لهذا القانون لحتى ينصفوا الطلاب الرسمي والقطاع الرسمي.
1: هل إفادات أديحة يكون عندها تأثير سلبي على بعض التلاميذ لسيما يلي بدون يسافر للخارج؟
2: هلا طبعا نحن كنا حريصين انه تصير شهاده، بس كونه صار الظروف استثنائيه بالبلد صار اللي صار. الافاده هي صراحه ما بتلبي طموحنا، طموح طلابنا، نحن بنشوف حالنا طلابنا وشهاداتهم. هلا الطلاب اللي بتسافر لبرا اكيد في تدبير رح يتاخذ قانوني، بتصير الافاده مشرعه بمجرد ما طلع فيها قانون هي شرعت في الطالب يسافر فيها لبرا. في جامعات ممكن ما تقبل إلا بشهادة، ما بعرف إلا أي مدى هلأ الوزيرة قادرة تعمل أو تطلب مباراة استثنائية، دورة استثنائية لا أو حرة إلى جانب الطلاب اللي هني زملائهم بالطلبات الحرة، يكون في طلاب يلي حابين رغبينين ياخذوا شهادة. ما بعرف إلى أي مدى قانونيتها وصوابيتها هيدي هلأ تصير، بس بالأول كان في هذا التدبير نحن كمان كنا داعمينه كنا مأيدينه هذا المسار، أنه يكون في طلاب بيقدموا اختيارياً للشهادة الرسمية لأنه في كتير محلات بدون الشهادة.
1: من بعد هذا الأمر يلي حصل اليوم بمجلس النواب، هل برأيك كيف رح يكون في هذا التعامل مع وزيرة التربية يلي وصفت هذا اليوم بيوم تربوي أسود؟
2: هلا هي وجهة نظرها أنه إلغاء الإفادات الشهادة كليا هو يوم أسود. أنا باعتباري كان نهار أسود من لما أعلن عن مرسوم إعطاء إفادات وربطة بالعلامة المدرسية، كان يوم أسود للتعليم الرسمي. في مدراء تعرضوا للإهانة، في مدير بعكار تعرض للضرب من قبل الأهالي أنه نحن طلابنا وأولادنا كيف أنتوا رفعين علامات من زمان، والطلاب الخاص لحديث هلأ ما رفعوا علامات ونجحوهم. يعني كان في كثير علامات استفهام على هذا المرسوم. حسناً فعلوا النواب اداركوا الأمر، بالعكس كان هيدا اليوم هو تصحيح لمسار كان غلط نحن يدناه، ونحن نزلنا على الاعتصام اليوم أمام مجلس النواب لا إقرار هذا القانون رقم 8 كان بجدول الأعمال. أكيد نحن الأساتذة مصرين يصير هلأ إقرار للبند رقم 15 و29، 15 لأعطاء 6 رواتب للأساتذة والقطاع العام والعسكر مع التعويضات العائلية تحسينها. البند 29 اللي هو بنص على العقد الكامل للزملاء المتعاقدين بالتعليم هول البندين نحن ناطرينه هلا على امل ان شاء الله انه النواب كمان يقروهن، لانه هو المطلب المعيشي للاساتذه هو من اول اولوياتها. طبعا الى جانب البند رقم 8 اللي اقروه هلا، هو صح انصف الطلاب وعمل عداله تربويه، بس كمان حافظ على التعليم الرسمي وعلى كرامه التعليم الرسمي بلبنان.
1: رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي بلبنان جمال العمر، أهلا وسهلا فيك على هذه القراءة التربوية، وعلى أمل أنه ما يكون دايما الوضع التربوي إن كانوا الأساتذة أو حتى التلاميذ هنك بش محرقة.
2: ميرسي لك سيدريك،
1: أهلا وسهلا فيك.

السفارة الأمريكية في بيروت عن اجتماعات روما، اتفقنا على هيكلية وإرشادات عملية للمنطقة، تحديداً النموذجية والتي سيتم الانتهاء منها وتطبيقها خلال الأيام المقبلة. كما سننتقل الآن إلى محادثات فنية موسعة سوف ترتكز على تنفيذ كل بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل، بحسب السفارة الأمريكية في بيروت.

ترامب اعتقدنا أنه كان من الممكن تغيير النظام بإيران في بداية الحرب، ولم أعلم أن النظام الإيراني مستعد لقتل 52 ألف شخص.

الرئيس عون في اتصال مع مستشار النمسا. العمل قائم لوقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود الجنوبية لتمكين النازحين من العودة.

ترامب لفوكس نيوز: الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من لبنان سيكون أمراً جيداً. المحكمة العسكرية ترفع قرار منع السفر عن فضل شاكر وتسلمه جواز السفر على أن يحضر الجلسات اللاحقة. مصادر بعبدة: عودة المدنيين إلى القرى أمر بدهي وملزم لإسرائيل، أما ما يتجاوز ذلك فسيكون بيد الجيش اللبناني. آلية التحقق من انتشار الجيش اللبناني سوف تكون محصورة بطرف ثالث وفق اتفاق الإطار وليس بالجانب الإسرائيلي، فيما تعد قوات الأمم المتحدة هي الخيار الأكثر عملية حتى الآن من دون حسم نهائي. لم يطرح تفتيش المنازل، إنما جرى بحث آليات التحقق من خلو المناطق من السلاح والمسلحين بما يتوافق مع القوانين اللبنانية بحسب مصادر بعبدة. أيضاً التي أكدت بأن البحث في مفاوضات روما تركز عملياً وتفصيلياً على آلية التنفيذ، كما أن هذه المفاوضات بحثت موعد بدء التنفيذ مع توجه لإطلاقه في أسرع وقت ممكن خلال ساعات أو أيام على ألا يتجاوز الأسبوع. والبحث شمل أيضاً وضع جدول زمني لتسلسل الانسحاب الإسرائيلي من المناطق.

0: إعلام إيراني. كبير المفاوضين الإيرانيين كاليباف سوف يصدر بعد قليل بيانا بشأن الحرب والأحداث الأخيرة. طبعا هالبيان يأتي بعد أن نهى الرئيس الأمريكي ترامب مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وبدأ أيضا موجة من الحصار البحري الإيراني على السفن في مضيق هرمز بعد الهجمات الأخيرة التي كانت إيران قد شنتها باتجاه بعض الدول العربية ولا سيما الخارجية، وكان هناك العديد من الإدانات الرسمية إن كان من الجهة اللبنانية وأيضا من الوزارات في الخليج لا سيما من السعودية والكويت والبحرين والأردن. أيضا بحسب معلومات صحفية منذ قليل، السفير سيمون كرم سوف يرأس الاجتماعات المقبلة ولو كانت بطابع عسكري وأمني. بريك ونتابع 5 على 5 دائما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabellebnan x.com/jabellebnan انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، تزيك علي. أنا
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبنان سويس.
4: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب. كراكيب مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
5: ليش وعندك ألعاب؟
6: كلها ألعاب جديدة.
5: مين جاب لك هالألعاب؟
6: أهلي جابوها بعيدة.
4: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنتوان أو 719-799-5959.
7: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
8: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
8: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف.
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
8: طب خبرونا شو بصير. ايه
7: ما ليلك ركب كيبل فيجن.
10: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
8: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: نهائي كاس العالم 2026، مين رح يرفع الكاس يوم الاحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعا أرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركن، شاركوا معنا لتربحوا. عا أرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: أخبار التكنولوجيا بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
1: بينما اتسعت الشراكة بين كبرى شركات التكنولوجيا ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي، تحولت هالعلاقة بين الشركات الأخرى إلى مواجهة قانونية. فالعلاقة

وقع فيه الشركتان على ما قد يكون منصة الحوسبة التالية بعد الهواتف الذكية. تدخل الروبوتات في الصين مرحلة جديدة من تطوير نماذج بتجمع بين المهام الأمنية وقدرات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل التعرف إلى الأشخاص وتحليل المشاعر والتفاعل مع المحيط البشري. وأكدت شركة صينية أن الروبوت الشبيه بالبشر المخصص للعمل كحارس أمن صمم من الاستخدام المدني ودعم بيئات العمل والمعيشة من دون تجهيزات هجومية. أطلقت شركة صينية بتوصف حالها بأنه هي أول شركة بتطلق هاتف ذكي تجاري بالعالم بيعتمد على مفهوم الوكيل الذكي، بحيث بيغير تجربة المستخدمين مع الهواتف الذكية من استخدام التطبيقات إلى وكلاء يعملون بشكل آلي لإنجاز المهام بالخلفية. ورغم أن معظم الهواتف الحديثة باتت بتحتوي أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن هالمزايا بعدها تعتمد بدرجة كتير كبيرة على تدخل المستخدم، إن كان عبر تشغيل تطبيقات الترجمة أو استخدام أدوات تحرير الصور أو الاستعانة بروبوتات المحدثة. حصد مؤسس شركة ديبسيك الصينية لقب أغنى مؤسس لشركة متخصصة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بعدما تضاعفت الثروة بأكثر من الضعف بعد أحدث جولة تمويل للشركة. وبحسب مؤشر بلومبرغ المليارديرات، ارتفعت ثروته إلى نحو 36 مليار دولار مقارنة بنحو 16.7 مليار دولار سابقاً، الأمر يلي جعله يتقدم بفارق كتير كبير على الشريك المؤسس لشركة أخرى. وأوضحت بلومبرغ أن المقارنة اعتمدت على الشركات التي يأتي نشاط الأساس ومعظم الإيرادات مباشرة من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

0: خمسة على خمسة البيئة مع ريكاتو شلهوب على جبل لبنان.
1: يتوجه فريق دولي بدوم 80 فرد من العلماء والأطقم المساعدة هالأسبوع إلى جزيرة غرينلاند على متن سفينة الأبحاث القطبية للتحقق مما إذا كان ذوبان الأنهار الجليدية بالجزيرة معقول يؤدي لاضطراب نظام التيارات الرئيسية بالمحيط الأطلسي وبالتالي التأثير على مناخ أوروبا. وبتحمل السفينة هالاسم تيمناً بعالم الطبيعة المخضرم. وتنطلق المهمة التي تستغرق ما بين 5 و6 أسابيع من بريطانيا بعدما شهدت البلاد وأوروبا الغربية أكثر من درجات حرارة مرتفعة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء وإغلاق المدارس وارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بموجات الحر. ذكر باحثون أن نوع من العسل متعدد الأزهار أظهر مؤشرات واعدة على حماية خلايا جلد بشرية من الإجهاض والتلف المرتبطتين بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية، بنتائج أولية بتفتح الباب أمام تطبيقات مستقبلية بمستحضرات التجميل والعناية الطبية بالبشرة. وخلص الفريق البحثي بإيطاليا إلى أن معالجة خلايا جلد بشرية بتركيز منخفض من العسل قبل تعريضها للأشعة فوق البنفسجية ساعدت بنماذج معملية على دعم آليات الحماية الخلوية وتقليل مؤشرات مرتبطة بالشيخوخة المبكرة.
0: خمسة على خمسة الصحة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
1: طور باحثون لزقة مرنة توضع على الجبهة أثناء النوم ويمكنها رصد تغيرات بديناميكيات المي داخل الدماغ بخطوة بتفتح باب لدراسة كيفية تخلص المخ من مخلفاته الأيضية خلال النوم. وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية علمية أنه هيدي اللزقة ما بتقيس السائل الدماغي الشوكي فقط، ولكن بتلتقط إشارات بصرية مرتبطة بتغيرات المي بالدماغ عبر مراحل النوم المختلفة، وكل التغيرات معقول تكون مرتبطة بنشاط يعرف داخل الدماغ وهو مسار داخل الجهاز العصبي المركزي بيساعد السائل الدماغي الشوكي من خلاله على إزالة نواتج الأيض، هي مادة موجودة بالدماغ. وأوضح الباحثون أن نشاط النظام الذي ينظر إليه بوصفه جزءاً من آليات تنظيف الدماغ يرتبط على نحو وثيق بالنوم، خصوصاً مراحل النوم العميق غير المصحوب بحركة العين السريعة. وأكدوا أن فهم العملية على نحو أفضل بيساعد بتفسير الصلات المحتملة بين اضطرابات النوم وبعض الأمراض العصبية، ومن أمراض تنكسية بترتبط بتراكم البروتين أو مخلفات خلوية داخل الدماغ.

بتفصيل أكتر لخبر فضل شاكر، وافقت المحكمة العسكرية الدائمة بلبنان برئاسة العميد وسيم فياض على طلب إلغاء قرار منع السفر عن الفنان فضل شاكر. وبوقت سابق قررت المحكمة العسكرية بلبنان الموافقة على طلب إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر على ذمة عدد من القضايا المنظورة أمامه مقابل كفالة مالية. وكشفت وسائل إعلام لبنانية أن المحكمة أصدرت بالوقت نفسه قرار بمنع شاكر من السفر.

0: جولة سريعة على آخر المستجدات السياسية. إعلام إيراني أنباء عن دوي انفجارات في جزيرة هنغام قبالة سواحل قشم الجنوبية، وأيضاً نذكر بأن كبير المفاوضين الإيرانيين قاليباف سوف يصدر بعد قليل بياناً عن الحرب والأحداث الأخيرة. وبالميدانيات الجنوبية، الجيش الإسرائيلي يضرم النار في عدد من المنازل على أطراف بلدات كونين، برعشيت وبيت يحون في جنوب لبنان. وأيضاً قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة حولة في جنوب لبنان. ووزارة الحرب الأمريكية إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق نهاية أيلول المقبل. بريك ونتابع 5 على 5.
1: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
2: 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: 5 على 5 الفضاء مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

نتابع 5 على 5 وبأخبارنا التكنولوجية وأيضا يلي إلها علاقة بالفضاء. أشعلت الصين المنافسة بسوق الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام بعدما حققت خطوة مهمة نحو استعادة أول معزز مداري لها بدلا من التخلص منه بعد كل رحلة، وبيمنح تطور بكين فرصة محتملة لخفض تكاليف الإطلاق وتسريع نشر أقمارها الاصطناعية، كما بيفتح الباب للمقارنة مع تجربة سبيس أكس يلي حولت إعادة الاستخدام إلى نشاط تشغيلي متكرر. فهل بيمثل هالإنجاز الصيني بداية تحول حقيقي بموازين المنافسة، أم أنه لا يزال خطوة أولى بمسار طويل من المنافسة نحو الفضاء؟

إلى أخبار كانت ترانز بأنحاء العالم. فتحت الشرطة الألمانية تحقيق باختفاء 20 طن من الجبنة كان مخطط أنه تنقل من ألمانيا إلى فرنسا من خلال شركة للنقل عم بتقدم خدماتها عبر منصة إلكترونية. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أنه شحنة الجبن اختفت أثناء نقلة من مصنع للأجبان بمدينة بولاية جنوب شرق ألمانيا إلى جهة استيراد بفرنسا. وأوكلت شركة الشحن المسؤول عن العملية مهمة النقل لشركة نقل أخرى عبر منصة إلكترونية. وذكرت الشرطة أنه هذه الشاحنة وصلت إلى مصنع الأجبان بمدينة وحملت بعشرين طن من الجبنة، ولكن الشاحنة لم تصل أبداً إلى الوجهة في فرنسا.

أقر الناخبون بسويسرا استفتاء ما إذا كان سوف يكون في فرض حد أقصى لعدد سكان البلد، وبيسعى حزب الشعب السويسري اليميني وهو أكبر حزب سياسي بسويسرا إلى كبح جماح الهجرة وتحديد عدد السكان بعشر ملايين نسمة بحلول عام 2050. وتعد سويسرا حالياً موطن لنحو 9.1 مليون نسمة، وإذا تم اعتماد هيدي المبادرة فسيتعين تأييد منح اللجوء ولم شمل الأسر بمجرد وصول عدد السكان ل 9.5 مليون نسمة، وهو أمر من المرجح أن يحدث في ثلاثينيات القرن الحالي. وإذا تبين أن هذا التدابير منا كافية فسيتعين على سويسرا إنهاء اتفاقية حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح بحقوق متبادلة للعيش والعمل عبر الحدود، على الرغم من أن سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي.

بكرة بتنطلق النسخة 11 من مهرجان عيد بيروت رسمياً مع الفنانة عبير نعمة. إذن بوقت فرضت فيه الحرب والظروف إلغاء معظم المهرجانات الفنية اللبنانية، اختار مهرجان عيد بيروت أنه يتمسك برسالته يلي حملها من انطلاقته، وأكد أنه الثقافة كانت ورح تبقى أحد أشكال المقاومة، وأنه الفن هو الوجه الآخر للأمل. بيرجع مهرجان عيد بيروت هالصيف بنسخته 11 من موقع جديد على الواجهة البحرية بأنتلياس النقاش، وذلك نتيجة الظروف الاستثنائية يلي حالت من دون استخدام الموقع السابق على الواجهة البحرية بوسط بيروت، مع الحرص على استمرارية المهرجان بالشكل يلي بليق بجمهوره وتاريخه. بيحمل المهرجان هالسنة عنوان وطني بامتياز وبيبقى لبنان، وبتنطلق فعالياته بكرة مساء 16 تموز مع النجمة اللبنانية عبير نعمة يلي بتفتتح ليالي عيد بيروت بصوتها الدافي وحضورها بأمسية طال انتظارها، لسيما لعشاء الأغنية اللبنانية الأصيلة، وهي بتجمع بين الأغاني العاطفية والوطنية. بـ 18 تموز بسجل الفنان الأردني الأخرس حضوره الأول على مسرح المهرجان بلقاء طال انتظاره مع الجمهور اللبناني بعد نجاحات الواسعة يلي حققها بالعالم العربي، ليقدم وحدة من أكثر السهرات الشبابية بهالصيف. مساء 20 تموز بيتجدد اللقاء والموعد مع الموسيقي اللبناني جيما نوكيون يلي بيرجع إلى عيد بيروت بأمسية موسيقية استثنائية بيمزج فيها بين الشرق والغرب بأسلوبه الخاص يلي لطالما ميزوه. ولأنه عيد بيروت لطالما آمن بتنوع الفنون، بطل الكوميدي اللبناني جون أشقر مساء 22 تموز بليلة مختلفة بتحمل عنوان فينا نحكي، وبيقعد خلال الجمهور بجرعة كتير كبيرة من الضحك والمواقف المستوحاة من الحياة اليومية. بـ 24 تموز بيتجدد اللقاء مع النجم اللبناني جوزيف عطية يلي بيرجع إلى عيد بيروت وبيقعد الجمهور بأمسية بتحمل الكثير من الفرح بعد النجاحات الواسعة يلي كانت من نصيبه على أهم المسارح اللبنانية والعربية. مساء 25 تموز بيستقبل المهرجان للمرة الأولى الفنان اللبناني العالم إبراهيم معلوف بمحطة فنية استثنائية بينطرى عشاء الموسيقى، حيث بيقدم مشروع الموسيقى الفريد يلي بيجمع بين الثقافات وحقق نجاحات كبيرة على أبرز المسارح العالمية. بـ 26 تموز بيشهد مهرجان عيد بيروت الظهور الأول للفنان اللبناني الشامل مروان خوري على مسرحه بأمسية رومانسية بامتياز، بيقدم خلالها باقة من أشهر أغنياته وألحانه يلي شكلت جزء كبير من ذاكرة الجمهور العربي. وبموعدها السنوي يلي أصبح تقليد بينطروا العشاء، تختتم ملكة الإحساس إليسا فعاليات الدورة 11 من مهرجان عيد بيروت مساء 28 تموز بليلة بيلتقي فيها الحب والرومانسية مع العاصمة يلي لطالما احتضنت أجمل محطاتها الفنية. البطاقات متاحة لجميع الراغبين بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس وبأسعار مناسبة لكافة الفئات الاجتماعية. مرة جديدة بيثبت مهرجان عيد بيروت أنه الفن بلبنان منه طرف، بل هو فعل إيمان بالمستقبل، وأن الثقافة قادرة على مواجهة الأزمات والانتصار عليها. وبينما غابت مهرجانات كتير عن صيف هالسنة، بيواصل عيد بيروت رفع راية الفرح وبيوجه رسالة واضحة لكل العالم، وبيبقى لبنان بلد الفن والحياة مهما اشتدت التحديات.

0: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانة ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
0: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-ألف. قصة من لبنان ب 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان.
2: تطور النقل بلبنان قصة فيها مراحل كتيرة وفيها نجاحات وصعوبات بالوقت نفسه. إذا منرجع لورا عشرات السنوات منشوف أنه التنقل كان بيعتمد أكتر على المشي والخيول والعربيات يلي كانت بتجر الحيوانات، لاسيما بالكرة والمناطق الجبلية. ومع الوقت وتطور البلدان بدأت السيارات بالانتشار وصارت الطرقات تتوسع وصار التنقل بين المدن أسهل وأسرع. بفترة الستينيات والسبعينيات كان لبنان معروف بشبكة النقل النشطة، كان في باصات وسيرفيس بتخدم أغلب المناطق، وكان في سكة حديد بتربط بيروت بعدة مدن لبنانية، وحتى كانت توصل إلى سوريا ودول تانية. بهيديك الفترة كان النقل العام خيار مهم لكتير من اللبنانية وكان بيسهل الحركة اليومية. ومع اندلاع الحرب الأهلية تعرض قطاع النقل لضربة كبيرة، توقفت سكك الحديد، تضررت الطرقات، وصار الاعتماد الأكبر على السيارات الخاصة والسيرفيس. وبعد انتهاء الحرب انعملت مشاريع لإعادة تأهيل الطرق والجسور، ولكن للأسف ما رجع النقل العام يتطور بالشكل المطلوب. اليوم أغلب اللبنانية بيعتمدوا على سياراتهم الخاصة وعلى سيارات الأجرة والسيرفيس، وهالأمر بيسبب ازدحام سير كتير كبير لاسيما ببيروت وضواحية. ومن التحديات ارتفاع أسعار المحروقات وكلفة صيانة السيارات والوقت الطويل يلي بيضيع بالزحمة. مؤخراً بدأت تنطرح أفكار جديدة لتحسين النقل، من تطوير شبكة باصات حديثة، تشجيع استخدام الدراجات الهوائية ببعض المناطق، الاستفادة من التكنولوجيا من خلال تطبيقات النقل يلي سهلت طلب سيارات الأجرة وتنظيم الرحلات. أيضاً صار في حديث عن إعادة إحياء مشروع سكك الحديد لأنه ممكن يخفف الازدحام ويكون وسيلة نقل أسرع وأوفر إذا تم تنفيذه وبدأ تنفيذه قريباً بالمستقبل. بشكل عام النقل بلبنان قطع مشوار طويل من العربيات القديمة للسيارات وتطبيقات الذكية، ورغم كل هالتحديات بضل الأمل موجود أنه يتطور قطاع النقل أكتر، لأن وجود نقل عام فعال وآمن ومنظم بيساعد الاقتصاد، بخفف من التلوث وبيسهل حياة المواطنين اليومية. والمستقبل بيعتمد على التخطيط الجيد والاستثمار بالبنية التحتية حتى يرجع النقل بلبنان يواكب التطور مثل باقي الدول.

من تابع خمسة على خمسة دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب وعشر حقائق جغرافية غريبة. أول حقيقة أن القارات بتتحرك كلها بنفس معدل نمو الأظافر. بعيش 90% من سكان الأرض بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية. إلى الحقيقة الثالثة أن عدد سكان كاليفورنيا الأمريكية أكثر من سكان كندا، يعني كندا فيها تقريباً 35 مليون بينما كاليفورنيا فيها 39 مليون بحسب بيانات صادرة بالعام 2015، يعني بطبيعة الحال هذه الأرقام ارتفعت. مساحة أستراليا أوسع من القمر. بالفلبين في جزيرة تقع داخل بحيرة وفيها جزيرة تقع داخل بحيرة وهي على جزيرة. منتابع معكم بأغرب المعلومات والحقائق الجغرافية. والحقيقة الستة أن البحر الميت يقع 429 متراً تحت مستوى سطح البحر وبغرق تقريباً متر واحد بالسنة. جبل إيفرست هو أطول جبل بالعالم ويمكن أن يكون داخل خندق ماريانا يلي هو أعمق جزء من المحيط. تغطي روسيا 11 منطقة زمنية، بجزء من روسيا يمكن أن تكون الساعة 7 الصبح وبجزء آخر الساعة 6 المساء. أيضاً مدينة الفاتيكان هي أصغر بلد بالعالم. والحقيقة العاشرة بأنه أفريقيا هي القارة الوحيدة يلي بتغطي 4 نصف الكرة الأرضية.

هل تعلم كم يربح كل منتخب بكأس العالم 2026؟ فيفا كشفت رسمياً قيمة الجوائز المالية لكل مرحلة من البطولة، من مخصصات التحضير حتى جائزة البطل. كل منتخب تأهل لكأس العالم 2026 حصل على 2.5 مليون دولار لدعم التحضيرات قبل انطلاق البطولة. المنتخبات يلي ودعت البطولة من دور المجموعات تحصل على 9 ملايين دولار. مكافأة التأهل لربع النهائي لكل منتخب بلغ ربع النهائي ضمن الحصول على 19 مليون دولار، وجوائز المركزين الثالث والرابع صاحب المركز الرابع 27 مليون دولار وصاحب المركز الثالث 29 مليون دولار. كم يحصل وصيف كأس العالم؟ المنتخب الخاسر بالمباراة النهائية بيحصل على 33 مليون دولار، أما بطل كأس العالم 2026 فرح يحصل على 50 مليون دولار، بزيادة قدرة 8 ملايين دولار مقارنة بجائزة بطل مونديال 2022. الذكاء الاصطناعي عم يجعل الوجبات الغذائية أصح وأوفر. باحثون ابتكروا نظام ذكي بيحلل مكونات الوجبات وبيقترح بدائل بسيطة لتصبح أصح وأقل كلفة. درب على هالنموذج 135 ألف وجبة وتم تحليل أنماط الأكل يلي تم تطويرها بجامعة كاليفورنيا، وحسنت التغذية بنحو 10%، كما خفضت كلفة الوجبات بنسبة 22-34% مع الحفاظ على الطعم. وتفوقت هالوجبات على GPT-4 لكن لم تختبر بشرياً. النتائج يلي إلها عليها بالمحاكاة الحاسوبية فقط، وهي تدعم تطبيقات التغذية مستقبلاً.

0: مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع البذور بلبنان عم يشعل جدل بين مؤيد ومعارض، فبينما بتأكد وزارة الزراعة أنه بيهدف لتنظيم القطاع ودعم الإنتاج، بحذر المعترضون من تأثير بعض مواده على البذور البلدية والسيادة الغذائية. فشو قصة هالقانون وهالمشروع؟ مشروع قانون جديد بيشعل جدل واسع، فهل بيحمي الزراعة أم بيهدد البذور البلدية والسيادة الغذائية؟ على شو بنص؟ بيهدف لتنظيم تجارة البذور والشطول، ضبط جودة البذور، تنظيم الإنتاج والاستيراد والتسويق، تشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي، ولكن بعض مواده أثارت اعتراضات واسعة. يرى المعترضون أن المشروع بيؤدي لتراجع استخدام البذور البلدية، زيادة نفوذ الشركات الكبرى، ارتفاع كلفة الإنتاج، زيادة اعتماد المزارعين على شراء البذور كل موسم، وتهديد التنوع البيولوجي والسيادة الغذائية. لماذا يعتبر الملف حساس؟ بيستورد لبنان 85% من حاجاته من البذور، وتقدر قيمة الاستيراد السنوية ب 40 إلى 45 مليون دولار. لذلك يرى المؤيدون أن تنظيم القطاع ضرورة، فيما بيخشى المعترضون من زيادة التبعية. ما هي ميزات البذور البلدية؟ هي بذور توارثها المزارعون عبر الأجيال. من ميزاتها حفظ وإعادة زراعتها، هي متكيفة مع المناخ اللبناني وتحافظ على التنوع الزراعي وبتخفف من كلفة الإنتاج. البذور اليوم بتحدد شكل الزراعة والغذاء بلبنان غداً، فهل رح تنجح وزارة الزراعة بإدخال التعديلات المنشودة لحماية المزارعين والسيادة الغذائية؟ بريك ونتابع 5 على 5 دائماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب.
1: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان.com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
3: ما ألفوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قالوا هو دفكي قال شو بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: كل القصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
7: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
7: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: وكل العام حيسوا إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
8: وجاب المجوز يا
1: عبو. ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة، وأحياناً حتى من القصة نفسها.
7: راغب في قربك أنا راغب.
8: كانت الكرم لا تسميني.
1: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غني وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
7: الشرد ونهر العاصي شايع المهرة عاصي.
9: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

بين الآثار الفرعونية الخالدة والقلاع والحواضر التاريخية ببلاد الشام والمغرب العربي وناطحات السحاب الحديثة بالخليج، عالمنا العربي مليان بوجهة ساحرة تجمع بين التاريخ والثقافة الغنية والطبيعة الخلابة لتكون الخيار لكل سايح خلال هالصيف. سوريا، أول شيء عنا الساحل السوري في شواطئ سوريا الذهبية، في عنا أيضاً الزبدان برد الجبال اللطيف. إلى لبنان، لكل سايح بحب يزور لبنان في عنا جبال تاريخ على البحر، البترون مدينة الحريات والحياة، وزحلة عاصمة النهر والبرد. بالأردن في عنا باترا وهي وردية الصخر الخلدة والبحر الميت، ملح هدوء واستشفاء. إلى السعودية اللي بتتميز بالعلا طرف الصحراء الأثري، الإمارات أبو ظبي دبي والشارقة، عمان في صلالة وهي منطقة مليانة بالصيف الاستثنائي. إلى مصر، الساحل الشمالي وهي ملتقى صيف الدنيا، والغردقة غوص بدفى الشمس. بتونس في عنا الحمامات رمل تونس الناعم وجربة جزيرة النسيم العليل. بالمغرب في عنا أكادير شاطئ الأطلس الهادي ومراكش ألوان المدينة الحمراء. وما بننسى الجولة بالجزائر. ترامب لفوكس نيوز حالياً: سيكون جيداً أن تقوم إسرائيل بإعادة انتشار في لبنان للتركيز على موضوع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. أيضاً قراءة سريعة لآخر المستجدات السياسية قبل ما نعمل معكم جولة على حقائق غريبة من حول أنحاء العالم. بعد إذن استكمال الجلسة التشريعية اليوم، إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم وهو الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي ببيروت. وترامب أيضا يقول في حديث صحفي إلى فوكس نيوز أن الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع حزب الله.

في كتير من الأمور يلي منجهلها بهالعالم، ومن المؤكد أنه هي معقول تكون مصدر دهشة من عدد الحقائق الغريبة يلي ما كنا نعرفها بالسابق. حيوان الكسلان بيقدر يحبس أنفاسه أطول من الدلافين، فعن طريق إبطاء معدل ضربات القلب يمكن لحيوان الكسلان أنه يحبس أنفاسه لمدة بتوصل لـ40 دقيقة، بالمقابل تحتاج الدلافين الخروج إلى الهواء بعد حوالي 10 دقائق. الأخطبوط عنده 3 قلوب، فبيمتلك كل من الأخطبوط 3 قلوب، حيث يقوم أحدها بضخ الدم إلى الأنظمة بالكامل، والقلبان البقوي هن إلن علاقة بالخياشيم تبع الأخطبوط. بينما يمكن أنه يضاهي وزن لسان الحوت الأزرق وزن الفيل، فإنه قلبه بيزين طن تقريباً، وبيحتاج لأنه يدق مرة واحدة كل 10 ثواني.

نرجع منذكركم أنه بكرة بينطلق مهرجان عيد بيروت بنسخته الـ 11 مع الفنانة اللبنانية والنجمة عبير نعمة. بـ 18 تموز بسجل الفنان الأردني الأخرس حضوره الأول على مسرح المهرجان. مساء 20 تموز بيتجدد اللقاء مع الموسيقي اللبناني جي مانوكيون. إلى 22 تموز مع الكوميدي اللبناني جون أشقر. أما بـ 24 تموز فاللقاء حيكون مع النجم اللبناني جوزيف عطية. أما مساء 25 تموز فالفنان اللبناني العالم إبراهيم معلوف. ومساء 26 تموز حيكون في بمهرجان عيد بيروت للمرة الأولى الفنان اللبناني الشامل مروان خوري. وإلى الموعد السنوي نهاية المهرجان بـ 28 تموز مع ملكة الإحساس أليسا.

0: إذا هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5 دائما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. منذكركم أنه فيكم ترجعوا تسمعونا وتحضرونا إن كان عبر الإذاعة عبر الموجة 87.7 أو عبر التلفزيون كيبل فيجن، إضافة أنه فيكم تنزلوا أبليكيشن جبل لبنان يلي من خلالها فيكم تسمعونا تشوفونا وتابعوا آخر الأخبار لحظة بلحظة بالتعاون مع إنفو 3 بمختلف اللغات، يعني كل الأخبار صارت بإيدكم عبر تطبيق جبل لبنان الذكي، إن كان هذا تطبيق يلي بيتضمن راديو تلفزيون وتطبيق إنفو 3. فيكن تتابعوا كل حلقات 5 على 5 إن كان يلي عم تنعرض عبر التلفزيون وأيضاً عبر يوتيوب، الحلقات مع النواب والسياسيين وحتى الصحفيين يلي عم بيكونوا ضيوفنا ضمن 5 على 5. إذن هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5 مع ريكاردو شرهوبة دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان. لهون بتنتهي حلقتنا، ولكن موعدنا بيرجع بيتجدد بكرة بحلقة جديدة. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر ضي العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. حبك مثل بيروت. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. حب الحرية. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب. كراكيب، مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
3: ليش وعندك ألعاب؟
4: كلها ألعاب جديدة.
3: مين جاب لك هالألعاب؟
4: أهلي جابوها بعيدة.
2: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحلوا الحب وترك القلب عغياب الله يعينك

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما الفو شينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قالو هو دفكة انسا بيعرف
5: هلا فوتو بلش الشوط الثاني
4: دبو خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من 60 دولار اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: نهائي كاس العالم 2026 مين رح يرفع الكاس يوم الاحد وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بها أرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركن شاركوا معنا لتربحوا على أرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

أهلا بالشباب الطيب، أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خيي.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: كل القصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إلي.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
0: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدها وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب. كراكيب مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
3: ياي شو عندك ألعاب؟
4: كلها ألعاب جديدة.
3: مين جاب لك هالألعاب؟
4: أهلي جابوها بعيدة.
2: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. خمس أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: وجاب المجوز
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها.
2: راغب في قربك أنا راغب
3: كانت الكرم لا تسميني.
0: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب.
2: كراكيب، مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
3: ياي شو عندك ألعاب؟
4: كلها ألعاب جديدة.
3: مين جاب لك هالألعاب؟
4: أهلي جابوها بعيدة.
1: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-5-9.
5: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
8: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
0: 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزاك علي. أنا
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقة بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: نهائي كأس العالم 2026 مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بع أرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركن شاركوا معنا لتربحوا ع أرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر عجبل لبنان.
5: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب. كراكيب مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
2: ليش وعندك ألعاب؟
3: كلها ألعاب جديدة.
2: مين جاب لك هالألعاب؟
3: أهلي جابوها بعيدة.
1: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
0: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني ع درب الخير عم بهديك، ابني ع درب الخير عم بهديك. الله

0: صورة إذاعة جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: وجاب المجوز يا
1: عبو. ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحيانا حتى من القصة نفسها.
3: راغب في قربك أنا راغب.
1: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غني وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

أنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان موسيقار حبيبي الغالي بني حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.
0: 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاك علي. أنا
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال إيه على الهاي واي عم بتنيمة. قلت له حبيبي $10 بنيمة بروقة بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلا $10.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالـ ADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
0: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قاعدة حلوة حدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
1: نهائي كأس العالم 2026، مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعا أرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركن، شاركوا معنا لتربحوا. عا أرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

من ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين عهدير البوستال كانت نقلتنا من ضيعت حملاها

0: جبل لبنان.
1: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: كل العصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني وامشي.
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين.

عاليه عاليه نشوفها.

دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا دخل عيونك حكينا لولا عيونك.